صخر وأشواك تغني حولنا وشيران سابح

0: ام الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على

0: صلى الله عليه وسلم.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: للذين أحسنوا الحسنى.

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا على www.rmfm.net.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.

0: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح، هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره. وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي

إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي
في حديث

0: الطويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان، وإيمان.
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الجامع لأسرارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الدال عليك الموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا يا ربي من الأوجاع والأسقام، وتخلصنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هام وهام جدا، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم عبادة يقوم بها المسلم. لا شك أنكم عرفتموها، نعم، الصلاة. الصلاة أحبتي هي عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق كبير بل جوهري بين مؤمن وغير مؤمن. الصلاة، المؤمن موصول برب الأرض والسماوات، أما الآخر فمقطوع عن الإمداد، مقطوع عن إمداد خالق الأرض والسماوات. مثلا العين، وما أدراك ما العين، حفظ الله لنا عيوننا وقلوبنا وكل جوارحنا. هذه العين التي لا يوجد ما هو أثمن منها، لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين الأشياء. فلو جلس بصير وكفيف في غرفة مظلمة هما سواء، فكما أن الضوء ضروري جدا أن يكون العمل مستنيرا بنور الله، بل العقل، ما قيمة العقل إن لم يكن مستنيرا بنور الله. وقد وصف في القرآن من استعمل عقله فقط، وقد قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هذا الذي استعمل عقله بدون نور ولا هداية من الله، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. خلاصة، أن يستخدم الإنسان عقله من دون هدى من ربه هو في ضلالة عمياء. ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، نعم نور، نور للإنسان. كذلك ما جاء في سورة أخرى، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة الملك تحديدا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا لا، هذا الذي يمشي سوي مستقيم أفضل، بل لا يقارن بمن يمشي مكبا على وجهه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور من أين يتأتى؟ يتأتى أثناء الصلاة. الصلاة نور، والصلاة طهور، تطهر المؤمن من أدرانه. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أحبتي، يسقط الحج عن الفقير، والزكاة كذلك تسقط عن الفقير، ويسقط الصوم عن المسافر وعن المريض. أما الشهادتان فتؤدى مرة واحدة في العمر، أما الفرض الوحيد المتكرر والذي لا يسقط بحال هو الصلاة. نعم، الصلاة فهي أداة الاتصال بخالق الأرض والسماوات. ورد في الحديث أنه ليس كل مصل يصلي، هذا الحديث القدسي، إيش يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. الحديث يطول عن جمال الصلاة وعن نور الصلاة وعن الأجر الذي يعطيه مولانا لكل مصلي. اللهم اجعلنا ممن يصلون كما يحب الله وكما يرضى. اللهم تقبلنا بعفوك وبرحمتك، وعلمنا من فضلك ومن علمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام rmfm. ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قد لك شي وين حالل؟
2: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قد لك يا حاج، استخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما تفش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: كبليسيتي.
0: 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا. وزيد قطاع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: كبليسيتي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: مقيد في شهار على أرم أفهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو أنفو لاين 29-052-053
0: جريت لإسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي لحظة ما زالت خدماتنا تونيزيا تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي لو ميور دو لا تكنولوجي
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net.
2: قيت الشهر على RMFM.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمره هذه،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: على 99.8
1: صبحية الويكاند على RMFM في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على RMFM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا سكينتك، واملأ أرواحنا نورا وأملا. اللهم ارزقنا من الخير أكثر مما نتمنى، واصرف عنا من الشر ما لا نعلم، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأوقاتنا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم، وفرجا لكل ضيق، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة، نفوسا راضية، وأعمالا صالحة ترضيك عنا. يا رب علمنا أن نثق بحكمتك ونرضى بقضائك ونحسن الظن بك في كل أمر. اجعل لنا في كل خطوة توفيقا، وفي كل قرار هداية، وفي كل يوم بركة، وفي كل رزق سعة، ومع كل دعاء إجابة. يا رب احفظ احبتنا وادم علينا الصحة والعافية، واجعل القرآن نور صدورنا وذكرك أنيس قلوبنا وخاتمة اعمالنا رضاك وجنتك. اللهم امين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الانوار، مرحبا بكم في عدد جديد وفي أول عدد من البرمجة الصيفية لبرنامج صبحية الويكاند اللي نرافقكم فيها في هذا التوقيت الجديد من 8 حتى النصف النهار على امتداد 4 ساعات. إن شاء الله يا ربي نحققوا فيهم الإضافة، نحققوا فيهم الفايدة المرجوة، وإن شاء الله نكونوا فيها أقرب منكم ونكونوا لنا مفهم اللي تونسنا وتونسكم، ونكونوا فيها الراديو اللي يوصل لكل دار والكل قلب حتى قبل كل دار. مرحبا بكم، رفقكم كل من إيهاب ورابي في الإخراج، صباح نور، هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو. نستناو اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم كالعادة على 71 134 396 هو رقم الموضوع لازمتكم للتواصل والتفاعل معنا. مرحبا بكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقوها على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. أكيد جديد المتابعة تلقوها على www.rmfm.net، تلقوها كذلك على كونت انستغرام راديو RMFM، تلقوها على تيك توك RMFM وشين يوتيوب كذلك RMFM. إن شاء الله في كل المنصات تلقونا. مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بآرائكم، مرحبا بنقدكم كذلك اللي به نقدمه وبيه أكيد إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. بعد شوي نعطيكم أنا فونغو على مختلف مواضيع فقرتنا لليوم، ضيوفنا اللي بيش يكونوا معنا واللي من خلالهم إن شاء الله بيش نترقوا لعدة مواضيع. نخرج مع أول فاصل غنائي لينا في الحصة. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام سيدي رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. خليكم في الاستماع، راجعينه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك ديما معاك.

fem.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: نفعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: تراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: Publicité. Les jamais

0: إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم أف أم
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.

0: اسمع قلبي وشوف دقاته المجد رومت وصلنا ل 20 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: يا صباح الخيرات يا صباح الأنوار لكل المستمعين تسمعوا فينا على البوندا فام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند في أول عدد صيفي لها في البرمجة الصيفية توقيت من 8 حتى النصف النهار إن شاء الله لامتداد 4 ساعات. يا ربي إن شاء الله نحقق الرهان متاعنا إن نوصل ونقدموا الإضافة وننسوكم في الصبحية جميلة صبحية السبت 4 جويلية 2006. نفتتحوا برمجة صيفية ونفتتحوا كذلك الأيام الأولى من شهر جويلية. يا رب إن شاء الله يكون شهر خير وبركة على الجميع إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والتألق لكلم ذاتنا الكل اللي اجتازوا دورة التدارك إن شاء الله نسمعوا زغاريت النجاح في كل الديار إن شاء الله يا ربي يديم الأفراح والمسرات على الجميع. شنو عنا في صبحيتنا لليوم؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحواله آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. كذلك باش نعملوا قراءة لبعض التدوينات اللي كانوا هبطها المهندس في الرصد الجوي محرز الغنوشي في خصوص التنبيه لظاهرة النينو وعودة ظاهرة النينو. ظاهرة النينو اللي هي تقدم ارتفاع درجات الحرارة بطرق يعني طريقة غير يعني مسبوقة. كذلك نحكي وبعض القنوات والصفحات الإلكترونية تنشر في معناه أعصار أو عاصفة في الصين. كذلك فما بعض توقعات للزلازل في القارة الأمريكية. فما الحقيقة برشا تغيرات جوية ومناخية كبيرة. ارتفاع كذلك درجة الحرارة في مناطق أوروبية. فيديوهات كذلك تبين ازدحام كبير في بعض يعني مناطق أوروبية واللي علاش يتعاركوا يهاب يعني الحقيقة حتى مشاهد تسمى نقلت لهم من بلدان يتعاركوا معناها شكون باش يشري فنتيلاتور باش يشري معناها مروحة. عبيد يعني شهادة صف وعبيد تتحارك شكون باش يفوز بهذه بهالفنتيلاتور هذه الله أعلم. يعني اسكو الفيديو مركب لل يعني للتهكم أو إنها فيديوهات حقيقية. لكن الحقيقة تقول إنه فما ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بطريقة غير مسبوقة. نحب نعرف معناها جاليتنا اللي مقيمين بالخارج ينقلونا الوضع غادي يقولونا بردت الدنيا شوية ولا مازال درجات الحرارة مرتفعة. هذا مع إنه كذلك إحنا باش نقرأ لكم ونعملوا يعني نقرأوا النشرة الجوية ونقرأوا كذلك بعض درجات الحرارة في المدن الأوروبية وانت تواجد جاليتنا اللي الحمد لله يا ربي برشا منهم قاعدين يروحوا لتونس باش يعديوا العطلة الصيفية في بحث عائلاتهم. فربي يحفظهم وربي إن شاء الله يرد غربتهم على خير وربي يفرح أبائنا وأمهاتنا الكل بعودة وليداتهم. احنا بعد طقس وحوالي ونعمل جولتنا الإخبارية في أسمع شسار. كذلك في فقرة الانفيتي باش يكون بحثنا نقيب مهدي بوقرة عن فرع إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور باش يقدم لنا بعض النصائح المرورية لعطلة آمنة وخاصة إجبارية ارتداء حزام الأمان اللي قاعدين نلاحظوا إنها ولت ظاهرة معناها يستهتروا بها برشا سائقين مع أنه نعرفوا أنه حزام الأمان حاجة ماهيش اختيارية حاجة إجبارية يلزمك القانون بارتدائه وخاصة أنه نعرفوا فصل الصيف وخاصة في الليل عم بتسهر فما شباب يقود السيارات يعني بسرعة. فأول حاجة نجم تحمي بها روحك أنك تلبس الحزام تلتزم بقواعد الجوالين وإن شاء الله ربي يديم الصحة ويديم العافية على الجميع والسلامة على الجميع خاصة وبربي بربي نقصوا من استعمال التليفونات. راهو توا تقريبا كل ما الواحد يبدأ يمشي نادرا وانت تلقى عبد يسوق في كرهبة هو مركز مع السياق اللي حاطط التليفون قدامه يحكي ميسنجر ولا لايف ولا منعش اللي حاطه اللي مش حاطه في وذنه راهو حاطه قدامه. الحقيقة شيء مؤسف شيء مؤلم. السهو وعدم انتباه تقريبا هو أول سبب ولا في حوادث الطرقات. فماذا بينا انت قاعدة تسوق تلتزم يعني خاطر ماكش مسؤولة على سلامتك برك، مسؤولة على سلامة كل العباد المتواجدين معاك في الطريق، من المترجلين، من سائقين السيارات، من سائقين للدراجات، كل من في الشارع معاك متواجد في الرقعة الجغرافية اللي هو الطريق راك مسؤول على سلامته وسلامتك. باش نمشيو في الانترفيو باش نحكيو مع فراس دقاع عضو المجلس المحلي بالزاوية والقصيبة وثريات عن عودة النشاط لنادي الأطفال بزاوية سوسة بعد انقطاع لسنوات. الحقيقة كان شيء مؤسف ومؤلم ان نراو يعني نادي أطفال مؤسسة خاصة بالأطفال نلقاوها مسكرة وقعدت مسكرة وغياب نشاط فيها. اليوم الحمد لله بعد انقطاع يعود النشاط للنادي، باش نحكيو أكثر على عودة النشاط وكذلك البرامج إن شاء الله اللي رسموها باش يستأنف النشاط تدريجيا، الفئات العمرية اللي باش يتم استقطابها، الفئات العمرية اللي وكذلك الأنشطة اللي باش يتم التركيز عليها لشكون باش يكون تهتم، هذا وأكثر باش نحكيو فيه. بالنسبة لجماعة البكالوريا ونحن نعيش على وقع نجاحات إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى للناجحين في البكالوريا، كذلك نعيش على وقع أفراح التخرج. يعني اليوم الشهادة العلمية هل ما زالت تعتبر كافية لرسم مشروع مهني وحياتي للطالب أو التلميذ التونسي بخلاف الشهادة الجامعية، بخلاف طبعا الناس كل تخدم تقول لك ملي يدخل سنة أولى حتىكش لنوصل الباك ويخدم على الباك باش يجيب معادل بي في الباك باش يضمن أنه يتوجه توجيه اللي يحبه، بعد يمشي للجامعة وبعد يتخرج بشهادة جامعية في خضم هذا الكل. كيفاش هندست المستقبلك، كيفاش حضرت روحك، كيفاش رسمت مستقبلك المهني ومشروعك الحياتي بصفة عامة. هذا يكون باش نحكيو فيه مع دكتورة والأستاذة الجامعية سندس خليفة اللي نتصور تعرفوها برشا على الريزو سوسيو، تحكي برشا على هندسة المستقبل وعندها شين يوتيوب أقرأ أخير اللي من خلالها تقدم جملة من النصائح لتلميذاتنا اللي تقول لهم راهو ومن اهم ما تعرفت به انه العدد عمره ما كان محدد للتلميذ، تقريبا من اول من انقد انه تلميذ اللي يقرا على خاطر النوت راهو ما عنده وين باش يوصل، راهو تلميذ اكبر من نوت، راهو مشروعك الحياتي اكثر واكبر من شهاده علميه. الشهاده صحيح مهمة لكن في جزء من حياتك، خاطر حياتك لازمك تهندسها، لازمك تخطط لها، لازمك تاخو بالأسباب، لازم تسعى باش تخدم على جملة من المهارات الأخرى اللي تخليك قادرة على أنك تكتسح سوق الشغل. وعلاش ليه تخرج لنا بشهادة جامعية ومشروع في نفس الوقت؟ فما توا برشا زاد نعرفهم يقراو في نفس الوقت قاعدين يديروا في مشاريع، إن شاء الله بالتوفيق ليهم. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع الدكتورة. كذلك باش يكون حاضر معنا فؤاد الكامل مؤسس شركة إيريس باش يحكي لنا على الإنجاز حقيقة الطيب والجميل اللي شهدناه مؤخرا اللي هو إنجاز مركبة سطحية بحرية ذاتية القيادة 100% تونسية، الحقيقة نجاح وفخر لكفاءاتنا التونسية. مركبة سطحية بحرية ذاتية القيادة، مش نحكيه على طرق أو طريقة صنعها، الأهداف المرجوة من صنعها، شي الحاجات اللي تنجم تسهلهم، هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع فؤاد الكامل اللي كان مشرف على هذا المشروع. مرحبا كذلك بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم ومختلف اقتراحاتكم في فقرة أكيد ديديكاس وما يخرج من القلب سيصل إلى القلب. مرحبا بالاتصالات على 71-134-396 71-134-396 ومرحبا كذلك بمختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكان، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رمفام. وتحية كذلك لأسامة العباسي صديقنا في قسم ديجيتال على الإخراج الحلول، هذه هي التصاميم. جديد الأخبار والمتابعات الحينية تلقاوها دائما على www.rmfm.net. خليكم في الاستماع باش سمعنا السي هبه.
2: البنت الشلبية عيونها لوزية
0: بنت الشلبية ربريزة حلوة الأغاني فيروز مع فرقة ألماس هكا إهابة. نسمعوا شوية أذية هي الأغاني الخالدة لكلماتها وإيقاعها ديما يرجع بينا للزمن الجميل, وإن شاء الله زمننا هذا كذلك ويومنا هذا يكون كان جميل. خليكم في الاستماع, راجعينا.

0: خالد الميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ليرم اف ام مع عقارات جلولو، من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور، اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: 43 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند صباح الأنوار والمسرات وإن كنتوا تسمعوا فينا وإن ما يوصلكم صوتنا 99.8 ولا كذلك على 3w.rmfm.net. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم سبت 4 جويلية 2026، يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه يقولون بقايا أمطار بالسواحل الشرقية في الصباح مع بعض السحب القليلة ببقية الجهات اللي ممكن تتكاثف تدريجيا خاصة آخر النهار بالوسط الغربي، ونسجلوا إمكانية سقوط أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال وفي الوسط بشكون قوية خاصة في سواحلنا الشرقية، يعني رطوبين جماعة اللي باش تخرج وتهز صغيراتها للبحر، الريح راهي باش تكون قوية. البحر عامة باش يكون مضطرب وخاصة آخر النهار ينجم يكون شديد الاضطراب. رطوبين قدر الإمكان لهنا نفتحوا قوس، نلتزموا بتعليمات الحماية المدنية، نحترموا الإشارات بتاع الأعلام، إذا قالك السباحة ممنوعة أو السباحة لازم تكون حذرة ردوا بينا وما نصححوش روسنا عيشكم، وخاصة ردوا بينا على صغيراتنا. الحرارة بشكون عامة بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو معادلات درجات الحرارة هذا صباح كانت في حدود 25 درجة. يظهر لي سجلنا نسلكي ولاحظنا أنه يعني النسمة كانت باردة شوية خاصة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم. سرعة الرياح كانت في حدود 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لظهري هذا اليوم نلقاو درجة الحرارة في الظل 32 درجة، لكن تتحس توصل حتى 36 درجة خاصة تحت أشعة الشمس. نلقاو سرعة الرياح في حدود 20 كيلومتر في الساعة. ثم تنبيه في خصوص الأشعة ما فوق البنفسجية اللي من المتوقع أنها تكون قوية، فردوا بينا مرة أخرى. هذا المساء باش يكون الطقس عامة قليل السحب بالنسبة لمدينتنا، نلقاو درجة الحرارة باش تكون في حدود 28 درجة، والليلة من المتوقع أنها تكون ليلة فيها نسمة يعني الحقيقة باردة شوية، وباش نسجلوا تراجع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الفارطة ونلقاها توصل 25 و24 درجة. إن شاء الله ربي يبرد علينا كما يقولوا ناس بكري. بالنسبة للأيام القليلة القادمة تقريبا باش نسجلوا ارتفاع في درجة الحرارة، وين تكون يوم غد معدلات درجة الحرارة في حدود 34، بداية الأسبوع المقبل نلقاو 36 و37، وممكن حتى نهاية الأسبوع المقبل نسجلوا 38 وحتى 40 درجة حرارة. إن شاء الله ربي يحفظنا، ردوا بينا على روحنا، نحاولوا ديما نكونوا بيان يدغاتين، نشربوا برشا ماء، ونلتزموا ان ما نخرجوش في اوقات الذروه خاصه من 11 للاربعه، وكان خرجنا نستعملوا واقي شمسي، نلبسوا المظلات، حاولوا ديما نشربوا صغيراتنا والعباد الكبار شويه في العمر الماء الضروري، ناكلوا ماكله صحيه ماكله غنيه بالماء، وهنا خاصه تاكيد على الخضر والغلال، وإن شاء الله ربي يديم الصحة ويحفظ الجميع. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:19 دقيقة، الشروق كان 5:07 دقائق، الظهر إن شاء الله نصف النهار 22 دقيقة، العصر 4:11 دقيقة، المغرب 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء 9:25 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: طقس يعني الحقيقة ظروف مناخية متقلبة، منجم كن نقول هكا، يا الحقيقة عودة إلى ظروف مناخية وعودة إلى معادلات العادية حسب ما نزلوا المعهد الوطني للرصد الجوي. كذلك نعطيكم فكرة على كمية الأمطار المسجلة بحساب المليمتر بالنسبة للفترة يوم أمس وحتى حدود الساعة السابعة صباحا بتوقيت اليوم. نلقاو وصلنا 6 مليمترات في تونس، خاصة في مدينة حلق الوادي. في زغوين نلقاو زريبة 7 مليمترات، في أريانا عنا قلعة لندروس 10 مليمترات. ربي هنيهم بالرواء، وفي ربي يرزقنا احنا الغيث النافع يا ربي. نمشيو لبنعروس نلقاو رادس 5 مليمترات، نلقاو بمهل 7 مليمترات، حمام لنف 11 مليمتر. في بنزرت نلقاو أوتيك 10 مليمترات، العالية 8، غار الملح 6. في نابل نلقاو في قليبيا 10 مليمترات، بني خلاد 8، منزل بوزلفة 10، الهوارية ما شاء الله 22 مليمتر، أظنها هي أكثر منطقة سجلت يعني نسب أمطار، الهوارية 22. كذلك نلقاو صفاقس عنا العامرة بخمسة، وقرقنا بثمانية. في سوسة عنا مليمتر وحيد اللي هو في انفضة. نلقاو كذلك أهم الظواهر الجوية، رياح قوية بلغت سرعتها 76 كيلومتر، نلقاو في تونس كختاش 70، في زغوين 69 كيلومتر، في قبلي 65 كيلومتر، في انفيضة وتيلة ونلقاو 61 كيلومتر في الساعة في جندوبة. هذه أبرز يعني الظواهر الجوية المسجلة، إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، وإن شاء الله ربي يرحمنا يا ربي. وبالنسبة للمناطق اللي أصابت فيها ربي هنيهم الرواء، وإن شاء الله ربي يحمينا ويحفظنا جميعا. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على ميرام فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: كبريسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شويه.

0: روحكم واسمعونا مليح مليح خوي وشوية في الصوت وحذروا روحكم الفقرة لانفيتي. في لانفيتي لليوم سعيدة جدا أن نستقبل معايا ضيفنا النقيب مهدي بوقرع عن فرع إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور للحديث عن بعض النصائح المرورية لعطلة آمنة ويدخل في إطار البرمجة والخطة الوطنية لسلامة المرور. وباش نحكيه تحديدا على إجبارية ارتداء حزام الأمان. حزام الأمان اللي الحقيقة ماهوش حاجة اختيارية ماهوش رفاهية ماهوش ترف يعني في الكهرباء, إنما حاجة إلزامية حاجة إجبارية. وديما نعاود نقولوا ونذكروا راك كمستعمل طريق لما تكون متواجد فك الخط الرقعة الجغرافية الصغيرة اللي هو الطريق اللي انت تمشي وتستعمل فيه راك مسؤول على سلامة اللي معاك الكل من سائقين من مترجلين من سائقي يعني دراجات نارية اي حاجة انت راك مسؤول عليها كما مسؤول على سلامتك الشخصية. فلهنا سعيدة جدا اني نستقبل معايا سي مهدي بوقرع باش نزيدو نسمع مع بعضنا بعض النصائح. صباح النور نقيب مهدي.
1: مرحبا صباح الانوار صباح الخير, مرحبا بك وبالسادة المستمعين.
0: ربي فضلك سي مهدي. قدمت تحية خاصة لمستعملي الطريق توا باش يسمعونا على خاطر بالحق يعني حسب ما شفت حسب اخر الاحصائيات اللي كنتم قد نزلتموها على موقعكم الرسمي نلقى تقريبا الافراط في السرعة والانتباه والسهو هما اكثر عدم الانتباه والسهو هما اكثر الاسباب اليوم في حوادث في طرقاتنا.
1: بارك الله فيك أختي الكريمة لتحت هذه الفرصة. كما تعرف المرصد الوطني لسلامة المرور رأس الحربة في وزارة الداخلية في السلامة المرورية, لكن المرصد راه يقوم كل شيء يقوم تحت دراسات علمية دراسات موثقة تجي عن طريق إدارات أمنية سواء في الأمن الوطني من الشرطة وحرس الوطني كذلك القيادات متاع المرصد الوطني لسلامة المرور المنتشرة على كامل ترام الجمهورية. بالنسبة عنا من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي هو قلنا عدم الالتزام بربط حزام الأمان لدى السائقين. كما تعرف برشا سائقين يعني ما يحبوش يلبسوا حزام الأمان ولا يعني يستهزوا به. إذا تعرف اللي يرى على كل 100 حادث حاليا عندنا 28 قتيل كله 28 قتيل على كل حادث. والسبب الرئيسي هما زوز أسباب رئيسية هو السبب الرئيسي يعني عدم الاحترام
0: نسبة مرتفعة
1: يعني
0: الحقيقة لهناس
1: مرتفعة. علاش مرتفعة؟ في التحليل المروري شنقوله مرتفعة حاجتين هما الحاجة الأولى عدم ارتداء حزام الأمان. الحاجة الثانية هي الخوذة بالنسبة للدراجات النارية اليوم يعني كما قلنا في سابق الأيام كنا نحكيه على الخوذة ونحكيه على الدراجة النارية. اليوم شينا يعني للحاجة الأهم والمهم وحاجة تانية بالنسبة لسواق العربات اللي هي حزام الأمان. أن نسبة يعني عنا نسب يعني تم نسبة عدم الالتزام بربط حزام الأمان لدى السائقين. بالنسبة لولاية سوسة 35% يعني في السواق العربات في ولاية سوسة ناس ما تسوقش يعني ما يربطوش حزام الأمان
0: مع أنه لهنا هو إجباري ويعاقب عليه يعني
1: إجباري ويعاقب عليه المشرع التونسي يعاقب عليه القانون وهو الأغلبية تعرف يعاقب عليه القانون الأدهى والأخطر منه هو أختي عنا رفض أما نسبة من الرفض يعني موجود يعني عدد من السائقين يعني يرفضوا ربط حزام الأمان بتاتا يعني كي توقفوا دورية وتسألوا علاش مثلا ما يقولش راني سيت عليه ولا حاجة يقول لا ما نلبسوش يعني هذه من أخطر ما تم. بالنسبة لولاية سوسة عندنا 10%
0: مع سبق الإصرار والترصد
1: بالضبط عندنا 10% من نسبة يعني السائقين يعني يرفضوا ربطا بتاتا حزام الأمان. يلزم تعرف حزام الأمان يعني أول حاجة يعني نحن توا تمشي متاع الدولة وزارة الداخلية ومرصد الوطني لسلامة المرور هو الحاجة الأولى هي تقليص خطورة الحوادث. ما نحبوش حتى حالة وفاة لا قدر الله يعني في أي بلاصة في كامل الجمهورية كما نشوفهم ساكن كما نشوفوا على كامل الجمهورية أذوكم عائلاتنا وأذوكم أخواتنا ماذا بينا نقصوا من حوادث المرور من نسب متاع القتلى والجرح. كي نقولوا يعني حزام الأمان راو يعني ما قلنا حزام الأمان إلا بعد دراسات قامت بها يعني كل منظورينا في مرصد وطني لسلامة المرور وبعد المؤشرات اللي تجي من السلطات الأمنية من حرس ومن أمن وطني يعني تعمل دراسات نقولوا حزام الأمان راه هو 50% لقدر الله كي تبدأ سرعة السيارة 50 كيلومتر في الساعة ولقدر الله كي يصير حادث يعني نسبة

0: النسبة تقليص الخطورة تكون 50%. كي تكون الجسم نتاعك مثبت بحزام الأمان تجي قوة الاستدامة ذاك ما يجيكش يعني في الرقبة وتجيك في العمود الفقري، يعني ما يمشيش البدن نتاعك يمشي فهمتني للبولون كله احنا باش يفهمنا المواطن التونسي يعني اكل حزام الأمان ذاك يعني
1: فما شكون اللي يلبسوا نصف نصف تقريبا نقي
0: بالضبط، احنا نشوفه يعني في المؤشرات السلبيه وثم برشا سلوكيات يعني ما يلبس كان بحر الدوريه امنيه وما يستعرفش به، وتلقاه خاصه في ولا في الواجهات تلقاه حتى المواطن بحده يتقلق ما يحبش يلبسه. احنا راهو ديما المرسل الوطني سلامه المرور راهو ديما نقولوها اختي من احنا مانيش يعني عنصر نتاع زجر رانا احنا نفيدوا في المواطن نعطوا فيه في المعلومات بسلاسه نوصلوا له في معلومه باش لا قدر الله ما يكتويش بالنار هذه. النار شنو هو؟ النار هذه نتاع الوفاه، النار نتاع الاعاقه، يعني ما يضرش بدنه ديما نقولوا له راهو فهمتني يحاول يعني يلتزم بربط حزام الامان.
1: واضح. بأنا 35% قلت لي من سائقي ولاية سوسة ما يلبسوش، و10% رافضين رفضا باتا انهم يلبسوش. لو كنت تعطينا فكرة يعني هو يعني خطية مالية العقاب عليه
0: شنو؟ خطية مالية المشرع تكون في توا حاليا احنا الخطايا المالية احنا نمشيو بالخطايا المالية القدم، عندك خطية مالية يقوم بها عون الأمن عون القرط يعني تو احنا في الخطايا المالية احنا في الفترة هذه ان شاء الله يعني المرسل الوطني لسلامة المرور قاعد في اجتماعات تنسيقية مع القيادة العامة وزارة الداخلية وبرشا وزارات يعني باش يتم تنقيح كامل لمجلة هذه نتاع الطرقات ان شاء الله في الأشهر هذه باش تشوفوا تنقيح كبير ياسر فهمتني ولا باش يعني باش المواطن يكون
1: شنية يعني أهم التوجهات اسكو ماشي في الردعي في التوعوي في
0: والله احنا الحاجه الاولى اختي كريمه والساده المستمعين يسمعوا لي احنا منتشرين يعني كمرصد وطني سلامه المرور بكامل فروعه في كامل تراب الجمهوريه وقياديين في المركزين. اول حاجه هي التوعوي راهو نوعي المواطن ديما في الرمبونات في الكياسات في الملتقيات ديما نقولوا له على حزام الامان نقولوا له على الدراجه الناريه نقولوا له على الخوذه نقولوا على السيرونس. علاش احنا ديما في مصلحته ديما احنا منحبوش يعني كل حاجه منحبوش كل عائله يتوفى فيها بشر ما نحبوش الانسان يحس بكلوجيع نتاع الوفاه نتاع الالم. ثاني حاجه هذيك مركزيا على مستوى وزاره الداخليه ومرسل الوطني سلامه المرور الحالي متقلب الاجتماعات مع السيد الوزير واطارات في برشا وزارات يعني لتنقيح القوانين هذه ان شاء الله مش تكون قوانين يعني كما نقولوا احنا قوانين ثوريه باش يتم التقليص يعني تمشي في الاتجاه انه باش يتم التقليص وباش يفيق شويه المواطن يعني ما يستسهلش يعني العمليات الخطيره اللي يقوم بها.
1: واضح معناه فما ان شاء الله تنقيحات في بالنسبه لمجال قانون الطرقات وحسب ما فهمت يعني تو اعطينا فكره فمش تراجع على الاقل في عدد الحوادث الفتره الاخيره نقيب
0: ثم تراجع خاصه في ولايه يعني ولايه سوسه ولايه مساكن ولايه صفاقس يعني ولايه تم ولايه تم ارتفاع فيها وتم ولايه تم الانخفاض فيها كما ولايه صفاقس مع ولايه سوسه كذلك تم الانخفاض تم معتمديات يعني ثم امور توعويه اعطت اكلها كل صدق فهمتني ما نمشيوش الامور الزجريه وامور هذيك امور امنيه اما نحكيو توا ثم ديما اختي كريمه نحب نوصل حاجه ديما المجتمع المدني راهو عنده قيمه كبيره ياسر ديما نوعيو المواطن درجه اولى لكن في نفس الوقت ثم سلطات امنيه من شرطه وحرس فهمتني ولا تخدم ثم سلوكيات محفوفه بالمخاطر يعني الطريق راهو مش ملك المواطن اللي يعني ما يحبش يلبس نقولوا احنا حزام الامان
1: يمشي يضر في روحه ويضر في معاه كل الحقيقه
0: اللي يسوق في حال سكر اللي يسوق دراجه ناريه بدون خوذه خاطر هذاك مش يضر روحه برك مش يضر روحه ويضر ثم مواطنين ومترجلين معاه. انا نحاول نلتقيه في حاجه اللي توا نوصلوا معلومه للمواطن باش يقول راهو ثم ناس راهي قاعده توصل المعلومه سواء اعلاميا سواء امنيا سواء يعني نشاط توعوي مدني باش نوصلوا معلومه نقولوا هاي الاسباب الكبيره والكبيره جدا حاليا في المخاطر اللي هذيك تنم عليها حالات الوفاه اللي اولهم من اولهم قلنا اللي هو عدم ارتداء حزام الامان.
1: واضح. شكرا لك نقيب مهدي بقرة عن فرع إقليم الوسط الشرقي المرسل الوطني لسلامة المرور، نورتنا وشرفتنا وبقيت يوم ممتع وآمن خاصة.
0: يعيش بارك الله فيك. بالشكر عايش.
1: شكرا عايشة كما كنت تسمع الحقيقة أرقام ونسب خطيرة الحقيقة على 100 حادث 28 قتيل ومن أهم الأسباب الأولى هي يعني عدم ارتداء حزام الأمان. الحقيقة استهتار بشنو بصحتك استهتار يعني بحياتك حياتك أنت وحياة كذلك العائلة الكل يعني حتى لو كان الإنسان هو مش يقولك إني معناه مش نظر، لكن عائلتك اللي تسنى فيك وتسنى في رجعتك، صغيراتك اللي يسنوا في دخلتك وفي طلتك، الحقيقة راك يعني مش تلعب بحياتك برك، تلعب حياة المحيطين بك الكل. ديما نقولوا راهو اللي يسوق في الطريق راهو مش مسؤول على سلامته فقط، مسؤول على سلامة اللي معاه في الطريق الكوليكية. ردوا بين على رواحنا كما كنتوا تسمعوا، فما تنقيح كبير في مجلة الطرقات اللي باش يقال كما كنتوا تسمعوا، يعني فما توجه كبير نحو التشديد. فربي يحفظ الجميع وربي يحمي الجميع. وهذا شنو كان عنا في لانفيتي. ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. الحقيقة محتاجين برشا وعي، برشا برشا برشا وعي. وما بين النظر اللي الناس الكل تعرفهم، فمش حتى واحد يظهر لي السوق في كهرباء ما عداش يعني الكود وما يعرفش الخطايا والعقوبات والمخاطر متاع أي حاجة وأي سلوك يعملوا في القيادة. محتاجين برشا برشا برشا برشا وعي في حياتنا الكل وفي جميع الحقيقة محطات حياتنا. ربي يحفظ الجميع. احنا مازلنا مواصلين نسمعوا اندي لا لاف ستوري، خليكم في الاستماع على شاهينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شويه.

0: معكم بعد شوية. بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم أفام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام. ارم افام ديما معاك ديما معاك. صبحيه الويكاند مع هاله بنجيما.
3: رجعنا لكم. مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحيه الويكاند. مشوارنا متواصل حتى النصف النهار في العدد الاول من برنامج صبحيه الويكاند في البرمجه الصيفيه 2026. نمشيو شويه نقراو شويه تعليقات من اللي وصلتنا تحت افيش البرنامج. تنجموا تكتبونا كومونتاريتكم اهداءاتكم كذلك اقتراحاتكم على فيش تلقاوها على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو ارم افام. كيما تنجموا تطلبونا على 71-134-396. به بالنسبه للعباد اللي تحب توصل صوتها لان برشا يقول لك عندي مواضيع نحب نقترحها سواء في برنامج الصبحيه او في بقيه برامج بقيه زملاء لنا على ذمتكم رقم الواتساب 29-296-668. 29-296-668 هو رقم الواتساب للتواصل للتفاعل لاقتراح المواضيع كذلك اللي يحب يوصل صوته أو عنده أي موضوع يحب يتواصل به مع إدارة الإذاعة على ذمتكم رقم الواتساب وكذلك بريد الصفحة الرسمية. كذلك نجموا تلقوا محتوياتنا الكل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لانستغرام راديو أرم أفام كذلك تيك توك أرم أفام وشين يوتيوب راديو أرم أفام وأكيد ما ننسوش صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرم أفام وموقعنا الإلكتروني www.rmfm.net. نقرأ شوية تعليقات. نبدأ مع تعليق وصلنا من عند مدام نورة لغا تقول صباحكم زين على زين ورد على الخدين ربي فضلك. للا تحب تسلم على إخواتها على أخوها على مرت أخوها على العائلة الكل تقول كيما نسلم على جيراني وصحابي وعلى أولادي ربي يفضل لك العائلة الكل. مدام بسمة بريلي صباح الورد كذلك نقوله صباح النور والسرور. مدام سميرة الزاوية تحب تسلم على زوجها على ولدها ريان كما كذلك تحب تقدم تحية الولد أختها محمد عزيز والأم نجيت بمناسبة تخرجه وتقول له إن شاء الله دائما متألقة.

صباح النجاحات إيهاب ومدام بهيجة بن عبد الله، تحب تقدم تحية كبيرة لبنتها فاطمة وتقول لها ألف مبروك نجاحك، وتقول لها إن شاء الله نفرح بالباك متاعك وإن شاء الله نفرح بيك في باك 2027.

نواصلوا مع التعليقات وتحية لسي سمير يقولكم صباحكم كل خير وبركة مدام دادو خليفي تقولكم صباحكم نور ونوار ورضا من الرحمن اللهم أمين. فيديا إسماعيل يوسف تقولك لو ممكن يهيب أغنية على الأب تحب تسلم على أبوها على أمها على زوجها وعلى ولدها يوسف وكل من يعرفها وتحب تحية خاصة لبوها. ربي فضلك الوالد مدام فيديا وإن شاء الله ربي يحفظ لكم أبائكم الكل والله يرحم اللي توفي ويهرب.

والسرور. يقول لي ربي عينك وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. ربي يبارك لك سيدي. ومحليهم التعليقات بالحق كما هكا. والله صدقا نستنى تعليقاتكم, نبدأ بشوق كبير, نستنى نصائحكم, كذلك نستنى نقدكم لما نجموا نقدموا كين به. لو عندكم اقتراح لمواضيع, عندكم اقتراح لفقرات تحبون نأثثوا بها الصبحية, عندكم مواضيع تحبون نضطر قولها, عندكم نقد كذلك للأسلوب للتقديم لأي حاجة, مرحبا بكل رحابة صدر, مرحبا بكل تعليقاتكم بكل آرائكم وبمختلف مقترحاتكم. مدام نجيبة من مساكن تقول صباح الورد, صباح الخير, صباح تقول كله خيرات وجنة تجري من تحتها الأنهار. اللهم آمين. إن شاء الله يا رب نكونوا ممن أحسنوا واستبشروا وإذا أساءوا واستغفروا, خاصة إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. دليلة عمروني صباح الورد والياسمين, إن شاء الله نهارك زين أنت وكافة مستمعينا. لا لا ربي فضلك عفيف السوسي, صباح النور وسرور. سحر بالراجح صديقة البرنامج, أهلا وسهلا سحر. اليوم سحر ما طلبتش أغنية جورج وسوف, إيه تركسب. تقول صباح النور لكل الإكيب وإن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. بون ويكاند ليك سحر. ريت سبحان الله فهم بعض التعليقات اللي تلمو استنست بهم ولت نفهم يعني المستمع شنو يحب. بالحق اليوم استغرب لقيت سحر وما لقيتش طلب لي أغنية من أغاني جورج وأسوف. ربي يحفظك سحر وربي يحفظ مستمعينا الأوفياء الكل. حنان إسماعيل صباح النور والسرور, تحب تقدم ديديكاس لعائلتها, أمها أبوها أخواتها وبناتها. تقول الكل من يعرفني تتمنى النجاح لبنت أختها سارة. تقول هي مقيمة في فرنسا وتتمنى لها النجاح في البكالوريا, كما تتمنى النجاح لبنت عمتها دعاء. زادة تقول هي تعدي في الكونترول, ربي إن شاء الله يوفقها ويوفق جميع أبطالنا أبطال دورة المراقبة وتسلم على جميع المستمعين. فؤاد زروق صباح الخيرات. سي هشام الخضيري صباح الخيرات, يحب يقدم تحية لبنته آية بمناسبة عيد ميلادها. يقول لها إن شاء الله عمر مجيد وسعادة لا تنضب, إن شاء الله يا ربي فضل هيلك. كيما يهني يقول أبنائي الكشفين الكل وأبناء أصدقائي وزملائي بنجاحهم في مختلف مراحل تعليمهم, ومع تمنياتي ليهم بمزيد التألق والنجاح. إن شاء الله ربي يحفظهم, وكل عام وآية حية بألف خير.

صباح الخيرات والمسرات لعايدة ابراهيم خديجة بوهليل صباحك ورد وفل وياسمين نادية وصيفي صباح النور تقول تحية لكل المستمعين تحب تقدم تحية لبناتها خاصة تقول لهم إن شاء الله ديما ناجحين وربي يفرحكم ويعطيكم ما تتمني وربي يفضلهم لك يا لله وربي يقر عين كل أب وأم بصغيراتهم خاصة لهنا بر الوالدين وما أدراك ما بر الوالدين ورضاهم اللي ما يتقاس بحتى شيء وما يتقارن بحتى شيء إن شاء الله ربي يقر عين كل أب وأم بصغيراتهم يراوهم فرحانين ويراوهم ناجحين ويراوهم متألقين ويراوهم في خير وفي نجاح وتألق. فتيحة الأخرى صباح الفل والياسمين تحب تهني بناتها أو بنات ولدها يعني حفيداتها بنجاحهم تقول نجاح روضة في البكالوريا لينا وسناء ولوجين وتقول لهم إن شاء الله ديما ناجحين وديما رانا فرحانين بيكم.

مع تعليق يوصلنا من عند هيفا عبد اللطيف، تقول صباح النور والسرور، بداية شهر موفق للجميع. تحب تقدم تحية خاصة لبناتها تسنيم إقبال بمناسبة انتقالهن واحدة المرحلة الثانوية، إن شاء الله بالتوفيق وتألق، واحدة المرحلة الإعدادية، إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ديما متفوقين، وألف مبروك نجاحهم.

0: 41 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مزل متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مزلنا مواصلين مع فقراتنا، مزلنا مواصلين مع ضيوفنا. نعاود نذكركم، كنا حكينا قبيلة على بعض النصائح المرورية لعطلة امنة، حكينا على إجبارية ارتداء حزام الأمان. الحقيقة رقم مفزع بالنسبة لولاية سوسة، 35% من سائقي ولاية سوسة ما يرتديوش حزام الأمان، 10% منهم يرفضوا رفضا باتا الارتداء. بربي مستعملي طريق، بربي اللي يسمعوا فينا، البسوا حزام الأمان، حاولوا التزموا بقواعد المرور. ديما تفقدوا كراهبكم، تفقدوا الماء، تفقدوا العجيل، تفقدوا الزيت، ما تخرجوش هكيكوا برا. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وربي إن شاء الله يديم الصحة ويديم الستر، خاصة الستر مع أحوجنا لهذه الكلمة. ربي يسترنا جميعا، وإن شاء الله ديما عائلتنا، وإن شاء الله كل ما يجينا يجينا باللطف. على قليل الواحد كياخو بالأسباب، ولما ربي يقدرنا حاجة ديما تجينا بلطفه وبرحمته. وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. باش نمشي وبعد شوية نادي الطفولة بزاوية سوسة ليعود للنشاط بعد انقطاع لسنوات. وهذه هي أماكن تواجد أطفالنا، هي دور الشباب، هي دور الثقافة، هي نوادي الأطفال، هي الكشافة، هي المصايف وجولين. غادي تتنحت شخصية الطفل، تتسقل المواهب امتاعه بعيدا عن الشاشات، بعيدا عن المحتويات اللي تنجم تشتته وتنجم انها تزرع وتغرس فيه خلينا نقول يعني بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كما العنف، كما التنمر، كما الحقيقة. لازمكم تراقبوا محتويات تشوفوا فيهم صغاركم، لازمكم تكونوا بالحق حريصين برشا برشا برشا على اللي قاعدين يشاهدوا فيه ويشوفوا فيه. مش تعطيه تليفون باش تلهيه ساعات صغيرات يقضيوها وهما لسقين لشاشات الهاتف فيش يتفرجوا. هذه مسؤوليتك انت يا اب ويا ام اللي اخترت انك تعطيهم هاتف جوال. نعرف برشا ضيق وقت، نعرف برشا التزامات، برشا صعوبات اللي هما تواجه فيها الأسرة التونسية، لكن هذا ما يمنعش ان نتحملوا مسؤوليتنا الكاملة والتامة في ان ننشئوا جيل ان شاء الله يكون جيل واعي، ان شاء الله يكون جيل متفهم، ان شاء الله يكون جيل يقدم ببلادنا ويقدم لها كل خير. كذلك باش نحكيه على هندسة المستقبل، وهذا يدخل في جانب منه دور الولي في انه يساهم في هندسة مستقبل ابنه، في انه يعاونه، في انه يأطره، في انه يحيطه باش يكون عنده مشروع دراسي وحياتي اهله غدوة لما يدخل السوق شغل يقول انا لهاوي يكون قادر، ولما يدخل كذلك لمعترك الحياة يكون انسان فاعل، مش انسان يعني يلقي بنتائج أفعاله وتهوراته على المجتمع، وإلا أنه يعلق فشل متاعه على شماعة اسمها أي من نجمش والدنيا صعيبة وما فماش خدمة. هذا وأكثر لازم نخمموا فيه ونحكيوا فيه ونفككوه. إن شاء الله باش تكون معنا دكتورة والأستاذة الجامعية سندس خليفة باش نحكيوا في هذا الموضوع، كيما كذلك باش نفرحوا بنجاح الحقيقة نعتبروه مهم ومهم جدا، هو إنجاز مركبة سطحية بحرية ذاتية القيادة 100% تونسية بالنجاح بالعلم. نرتقي بحاجات كي من هكا نحبوا نحكي عليها في برامجنا. إن شاء الله باش يكون معنا الأستاذ فؤاد الكامل مؤسس شركة إيريس باش نحكي أكثر على النجاح هذا. خليكم في الاستماع، خليكم توجور في ديل 98.8. راجعين
1: صبحية الميغان، ترجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على ميرم افام، جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريط نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتيك. وعندك قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عندك قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريط لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: صبحيه الميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: أكيد ميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايت.
1: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
1: جانا لكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، وين ما يوصلكم صوتنا 98.8 ولا تدخلوا www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار في العدد الأول من برنامج صبحية الويكاند في البرمجة الصيفية 2026. نمشي لفقرتنا لانفيتي. في الانفيتي سعيدة جدا أن نستقبل الحقيقة ولد الإذاعة رئيس جمعية زاوية الثقافة فراس إدقا، باش نحكيو على عودة النشاط لنادي الأطفال. وعلاش قلت له عودة النشاط؟ خاطر الحقيقة اللي معلوم عند متساكني وأهالي المعتمدية بصفة عامة إنه النادي ما هوش ينشط، النادي منقطع، النادي مهجور، زاد حتى فما شكون يقول. اليوم نلقاو نشاطات، نلقاو مسرح، نلقاو موسيقى. كيفاش رجعت الحياة لنادي الأطفال؟ هذا وأكثر باش نحكيو فيه. وديما نعاود نول هنا ونفتح قوس ورسالة ديما نقولها ونعاود نقولها، رأي هذيك أماكن تواجد صغيراتكم، دور الشباب، نوادي الأطفال، دور الثقافة، المكتبات العمومية، غادي وانت تلقاو المختصين في تربية الطفل، المختصين في تأطير الطفولة، غادي اللي تلقى شكون يرافق صغيرك، يفهم صغيرك وكذلك يحمي صغيرك. هذا وأكثر باش نحكيو فيه. أهلا وسهلا فراس.
2: صباح النور هلا، شكرا على الاستضافة، نسلم على جميع مستمعي راديو مساكن. نادي الأطفال بزاوية سوسة الحقيقة هو كان برشا حديث على النادي هذايا، وقتاش باش يرجع النادي، شبيه هو النادي بتاعنا ولا هيك، خاطر هو
1: نادي مسكر،
2: شبيه مسكر ولا خاطر الحقيقة الجينيراسيون بتاعنا اللي هي بتاع الجينيراسيون بتاع الثمانينات والتسعينات، دونك تربينا في النادي، كنا كي نخرجوا من الدار ديارنا ما فيها حد شيء، ما كانش عنا البلاي ستيشن، لا عنا تلفزة تحل الخمسة متاع العشية، دونك في النهار شو نعمله؟ عنا النادي، هذاك الملاذ متاعنا الوحيد أبار الطاحية اللي هي توا ما عادش، دونك الناس كل فما كل كوتين نوستالجيك للنادي، شبيه النادي متاعنا هكا. وكانت عنا صورة
1: واحدة البنية التحتية متاع محتر أرى
2: همش نجيوها البنية التحتية. كانت عنا صورة أنه فما تقصير كبير في تويتر من المنشطين وفما تقصير من الوزارة والحقيقة كانت عنا قبل المرة هذه كانت عنا معناتها محاولات أنه نرجع النادي، مشينا وحكينا معاهم في إطار معين، كان فما ديزوبستاكل جوريديك ولا كي قربنا طول النادي أكثر لقينا أنه الحقيقة فما منشطين ومؤطرين
1: موجودين
2: ولا ناس عاملة دي فورماسيون باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الصغار وموجودين في نادي الأطفال. المشكل اللي لقيته أنه فينا إحنا، لا هو في المنشطين ولا هو في النادي، إحنا معاش نزو صغارنا الغادي. لابروف أنه وقت اللي عملنا أول حصة متاع مسرح غاديكية جاونا 22 طفل أول مرة يجي يزوروا النادي، اول مره يتعرفوا على انه فما بالحق نادي وفي صالات وفيه في كراسي وفما منشطين وفما توتان كادر، معناتها فهمتني نجم يكون اجريابل الكادر، ماهوش معناتها الصوره الخايبه برشا، معناتها سبب فما حاجات اللي تنجم تخلي الطفل ينشط ان سيكوريتي، فهمت، ويعمل جو ويروح ويعمل كيف ويرجع من غدوه للنادي نتاعو. دونك فوالا البدايه كيفاش كانت هلا. كانت الحقيقة في
1: لو أنت لهنا قلت لي حاجة اللي هي مضاربة مع ما تم تداول
2: ما تم أي ولا
1: هم يقول لك مسكر ما فهم حتى حد
2: عمره ما كان مسكر النادي،
1: لكن ما فهمش إقبال، فما عزوف، معناها لهنا يقولوا احنا موت بطيء
2: بالضبط معناها احنا توك كي نشوفوا الليست متاع الحضور في النادي تلقى بين أربعة كل نهار فما أربعة خمسة صغيرات اللي هما المتاخمين يسكنوا بجنب النادي أكهو هذا معناتها مؤسسه فيها منشطين وفيها كذا، فيها اربع صغار وخمسه صغار، معناتها لا رونتابيليتي طون فير زيرو، فهمت. دونك المشكل فيش اذا كان المؤسسه موجوده والمنشطين موجودين، يا اما فما كوميونيكاسيون غالطه والا زاد عندنا مشكل نتاع ولي الولي اللي ولا بوتيتر انه وقت اللي يمشي يدفع فلوس برشا يرضي ضميره. يمكن النادي كل ما هو عمومي زاد ولينا نغزروا له معناتها بمنطق انه هو متاع مش متاع اولادي بوتيتر. فما النظره هذه موجوده. هلا ميزمناش
1: نراجعوا احنا
2: صحيح زين نراجعوا احنا. مؤسسه عموميه اليوم وليت معناتها نورمالمون في النظر برشا عباد ما يمشيها كان اللي ما لقاش وين يمشي. فوالا فهمت
1: اللي هي من المفروض يعني هي مؤسساتنا هي
2: هي
1: اماكن تواجد
2: هي ستركتور رائعه جدا ما تلقاهاش في حتى بلاصه راه حتى حد منجم يوفر لك نادي اطفال يوفر لك الفضاء هذاك معناتها خاطر فما امكانيات دوله اقوى برشا من اي امكانيات اخرى. تلقى تيران دو سبور مزيان تلقى فما صالات تلقى منشطين وكل عام يصير لهم تكوين. فما لقيت احنا كي مشينا الغاديكيه معناتها الحقيقه لقيت نادي نتاع رسم فما نتاع شطرنج فما نادي كره حديديه معناتها فما برشا نوادي فما اكل البيك بونغ معناتها موجود انه طفل وين ينجم معناتها يعمل اكتيفيتي. كيفاش كانت الانطلاقه نرجعوا الانطلاقه نتاعنا كيفاش اكتشفنا انه نجموا نرجعوه النادي هذا الحقيقه هي كانت في اطار عمل

0: وفما حاجة أخرى أنه جمعية زاوية الثقافة كي تعاملت نورمال مون باللول باش تنظم مهرجان سيدي بوزعبية. لقينا رواحنا إحنا كل عام عنا ميزانية محدودة وكل عام يزمنا نجيب عروض إذا كان هي مدعمة وإلا نشريوها.
1: بلي مش قلت لك مش قلت هذيك مؤسسة عمومية وانتم يعني مجتمع مدني اش دخل هذا فيه؟
0: لا لا لا لا، قبل كان النادي يتكفل بعروض موجودة يبارتيسيبي بها في في المهرجان. كانوا في النادي يعملوا ساعاتك الدوماء وكل
1: يصنعوهم محلي 100%.
0: اليوم عندنا نادي أطفال ودار شباب، قلنا علاش ما نستغلوش؟
1: لكن مهرجان سيدي بوزعبية مش قادرين ولا مش حاضرين فيه.
0: قلنا علاش نقعد ونجيب نعملوا حاجة متاعنا اون فاسون، معناتها حاجة بروبرانو، فهمت؟ بصغارنا وبشبابنا، فهمتني؟ وبجمعية زاوية الثقافة هي اللي بشترع هذيك وليكي هيت، خلنا نعملوا حاجة كل عام نزيدوا فيها شوية. علاش نرسوش نهار نعملوا مهرجان 8، ما نقولوش 100% ما نرسوش 100%، اما 80% تلقاه خارج من عنا، فهمتني؟ باقل تكاليف واكثر حاجه. وحاجه اخرى اللي هي
1: الاوبجيكتيف
0: نكتشفوا صغارنا. يعني كل مره هبطت الببليكاسيون خاطر اول حصه نتاع مسرح هزيت صغاري وهزيت وريت الصغار غاديكا وقعدت نتفرج، حطيت كرسي اني ماذا بيا راني معاه، فهمت؟ بالحق تكتشف ولدك من جديد وهو يكتشف في روحه زاد.
1: تعلموا مهارات التواصل، تعلموا كيفاش ما يحشمش، كيفاش يتكلم، كيفاش معناها كيفاش يتعبر عن ذاته.
0: اليوم تدفع فلوس باش تعمل دي فورماسيون باش تعرف كيفاش تكومونيكي وتتكلم اون بلان بيبليك و اليوم في نادي مسرح هذا الكل يولي اناكي وحاجه معناتها بازيك عندك على الاخر، فهمت؟
1: وبلاش فلوس ومجانا في مؤسسه عموميه.
0: بالضبط. دونك اش عملنا؟ مشينا الحقيقه لقينا تعاون كبير من عند المندوب الجهوي للطفوله والمراه وكبار السن اللي هو سي طاهر العرب.
1: ما نمتوش عليهم، ما قلت لهمش علاش ما فماش كوميونيكاسيون، علاش هكا نوادي اطفال كيما هكا ما
0: نقول لك هلا. طيب هما نادي الاطفال حتى الباج نتاعه ولا هما كي هبطوا اكتيفيتي الحقيقه معناتها ما تلقاش ما يعرفوهاش. وقت اللي هبطنا اني ويوسف التومي مثلا قلنا راهو عنا نادي مسرح يوم كذا كذا، العباد سمعت، الناس كل سمعت، اللي ما جيش المرة اللي بعدها ولا يسأل وقتاش النادي في القصيبة يسألوا فينا، وبالرغم النادي في زاوية سوسة، فهمتني؟ خاطر فما ناس كلما لا يتيش اوكي، معناتها بحق فما نادي مسرح وبلاش في في في نادي الأطفال. وين جاء نادي الأطفال؟ ما يعرفوش حتى نادي الأطفال وين جاء. فما عباد نقول لهم راهم مقابل المعتمدية، راهو في سن جبارة مقابل المعتمدية في البلاصة الفلانية، معناتها ما يعرفوش حتى النادي وين جاي.
1: اللوكاليزاسيون
0: تاعهم يعرفوها، احنا القدم نعرفوها ولا المنطقة نعرفوها، اما ثما ناس ما يعرفوهاش اللوكاليزاسيون تاع نادي الأطفال.
1: مؤسف الحقيقة، معناك تقول لي كلام كي من هكا، يعني
0: هذا هو الحقيقة.
1: احنا مقصرين في حق مؤسساتنا، مش قاعدين نشجعوا.
0: يعني ما نقولش الطفل، خاطر الطفل صغير ما عادش كيما قبل. احنا قبل نخرجوا من الدار لو نمشيو وحدنا، توا تبدلت الدنيا، فما كيسات وكراهب وفما اختر وفما برشا حاجات.
1: توا احنا نخرجوا صغارنا الحق
0: نورمالمون تهز ولدك، دونك شكون ريسبونسابل باش يهز ولده؟ النادي الاطفال هو الولي، معناتها نكونوا واضحين وثنية ظاهرة معناها، فهمت؟ هز. حاجة أخرى، المنشط اللي في نادي الأطفال كل يوم مش ينشط، هما ثلاثة منشطين وعندهم أربعة صغار. هذا يخلق الخمول والبخل وعدم القدرة أنه يكون كرياتيف، معناتها معاش اللوم أنا عليه، شبيه هو ما ينشطش كي هو عنده أربعة صغار، معاش اللوم عليه. خاطر علاش؟ تخيل أنت اليوم كان جاء عندك أنت 50 ولا 100 طفل في دار نادي الأطفال ينشطوا يوميا، فما أولياء مشجع، فما أولياء ترقب حتى هو مش يبدا كيبس روحه شويه
1: وموتيفي.
0: هذا معناتها العجله الدور هذيك، هي راه هذيك لا سينرجي، فهمتني؟ دونك اذا كان انا مش نقعد قاعد في الدار ونقول شبي نادي الاطفال ما يخدمش، إيه انت هزيتش ولدك باش يقول نادي الاطفال يخدم. هذا هو
1: معناها موارد بشريه موجوده، ما
0: كل شيء متوفر،
1: فضاء بلي فما لوم في خصوص البنيه التحتيه. يقول لك ماهوش مهيئ وماهوش
0: البنيه التحتيه ذات تقدم، بدأت تقدم إلى حد الآن ما فماش خطر يمثلوا نادي الأطفال على الأطفال اللي فيه. الحقيقة قلت لك وقت اللي مشينا لسي طاهر العارم، والحقيقة ذلل كل الصعوبات الجريديك القانونية، وقلنا يا سيدي بش يكون فما تعاون بين جمعية زاوية الثقافة والمندوبي على أساس أنه فما منشطين كيف يكون أستاذ ولا معلم عنده نمبر دور معينين نتجم تخلص.

0: يخلصوا مندوبيه طفوله. وفما ناس اخرين اللي نجيبهم وتتكفل بهم الجمعيه وتخلصهم هي من عندك. كيما توا سي نادي المسرح سي طارق الزرقاتي كانت الاتفاقيه بين الجمعيه وهو ديريكتوم، والا نادي الموسيقى سي حسين مراد اللي هو زاد انسان
1: ما باش حتى متطوعين من اهل المدينه يحبوا يقدموا بعض.
0: هذاك يولي في نشاط جمعياتي تولي هي الكوليكت وتخلص الناس هذوما، فهمت؟ خاطر الجمعيه باش بتعيش باللي دور هو بريتو، فهمتني؟ احنا باش نعطيو حاجه لصغارنا وان برودوي لصغارنا وللمنطقه، خاطر راهو زولي راك كي تخلق نوادي للصغار راهو ابار التربيه فما جانب تربيه، جانب اخلاقي، جانب سيكوريتي. سيكوريتي اليوم معليش اخي انت اولاد اليومك الصغار هذوك دونك 4 5 كون راهو باش يولي في الشارع، معناتها يا اما باش يكون مأطر باش يكون مواطن صالح، والا ماهوش مأطر باش يكون تحت بوتو وقت تعرف انت الدويات والوا وا وا وا
1: فهمت.
0: دونك الجانب هذايا راهو جانب
1: يلقى باش يملى الفراغ نتاعو، واللي هما قاعدين يملاو فيه بالمشتتات ويملاو فيه باللي زيكون ترجع لهم بمضرب الصحه على صحتهم وعلى نفسيتهم. كذلك نحكيو شويه على مستقبل هالنادي هذا، توا بديتو بمسرح وموسيقى.
0: شوف بدايه احنا كجمعيه زاويه الثقافه عملنا اتفاقيه مع المركز الفنون الدرامية والركحي اتفاقية تعاون، واتفاقية أخرى مع مندوبية الطفولة والمرأة وكبار السن، واتفاقية مع نادي شو اسمه الشباب دار الشباب اللي هي مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. دونك ثلاثة اتفاقيات تعاون باش نحاولوا انه نزرعوا دي كلوب، فهمتني؟ الكلوب هذوما باش يكونوا يا اما من عنا والا هذاك من بعد، اما باش نحطوا دي كلوب منهم المسرح. هذا بدينا بالمسرح والموسيقى، وفما دانييرمون الحقيقه فما شكون متطوع من اهل المنطقه قال علاش ما نعملوش ماجوريت. فما ماجوريت نجيبوا فيهم احنا في المهرجان كل عام نجيبوها بك الحسبه، يدخل نعملوا حاجه متى احنا
1: يونيك خاصه المنطقه.
0: احنا سيرتو في زاويه سوسه عندنا زوز ولا ثلاثه موزيك معناتها هذيك الباز نتاع الماجوريت، فهمت؟ نجمو ناخذو شكون يعلم الصغار ونعملوا حاجه نتاعنا، فهمت؟ مش لازم نقلدوا كيف مي نعملوا حاجه نتاعنا، نعملوا كرياسيون، فهمتني؟ كيف فما شكون عرض انه يحب يعمل نادي الفنون التشكيليه والبصريه، مش يحب يعلم الصغار الخزف والفسيفساء كيفاش يركب الفسيفساء. دونك فما راهو ضم كل اولاد المنطقه، فما مقترحات، فما ناس كي سمعت انه نحبوا نعملوا دي كلوب ولا عارفين الخدمات نتاعها.
1: المشكل ديما في الاتصال راهو، يعني قاعدين نشوفوا فيه
0: وزاد اسمع فما ابار هي الباساج الاكسيون، عندنا مشكل في الباساج الاكسيون، الناس كل تحكي ولا واحد يتحرك، معناتها كل واحد يقول
1: لك القطاعات الكل نسكت
0: اي فوالا، معناتها فماش هاك الباساج الاكسيون هو اصعب حاجه راهو، معناتها تقول اي فوالا هاني الفكره في مخي وكيفاش باش نبدا نفعلها. اوكي
1: شكرا لك.
0: شكرا. فما حاجه صغيره هلا احنا توا احنا اللي هزنا لهذا الكوليكي برينسيبالمون هو
1: مهرجان
0: سيدي بوزعبية.
1: لازم في راس باش تكرر
0: اي لازم خاطر وقيته الحقيقه. مهرجان سيدي بوزعبية هو مهرجان موسيقي مسرحي ثقافي تراثي، معناتها هو متنوع، فما ناس لم تعلينا بيتاتر على كل ما هو غناء وكل شيء به. هي راهو رؤيه، واني ما نحبش نعمل برودوي ارتستيك كلا يحضروا له خمسه من الناس هك معناتها سيبلي السيب المعينه ما نحبش. دونك كيف الناس كيف نخلق ان انفيرونمون باهي يولي عندي امسيه ثقافيه يحضروا لي فيها 100، وهذا اللي صار حتى عمناول كان جي تشوف تلقى انت كل ما هو ثقافي اكثر برشا من كل ما هو غناء ومعناتها
1: بتلقى
0: فوالا، فهمتي؟
1: احنا نحبوهم ان شاء الله ياثهم ولاد المنطقه
0: بالضبط. والحقيقه ولاد فما عاده انه سيري ضمامي يكون هو مسؤول على امسيه ثقافيه، وسيري ضمامي ما غير من كان ضيفك قشمر من هنا
1: وربي
0: يفضله عنده زاد ضيوف وعنده شعراء يجيو للمنطقه وكذا، معناتها فما معناتها ولاد فما عاده في الزاويه انه يجيونا شعراء ويجيونا ادباء ويجيونا كذا، يجيونا في زاويه سوسه وتكون الامسيه فيها كما قلت لك فما ما يقارب ال100 واذا كان مش اكثر من 100 شخص قاعدين حاضرين ويسمعوا فيك المنتوج الثقافي. زاد عندنا ما شاء الله عندنا تحركت الثقافه في زاويه سوسه، عندنا سي عمرو العايشي عنده روايه عبق الاولياء ان شاء الله باذن الله
1: تعملنا في الاشهار السفيره انت باش تخلص الخطيه.
0: لا هو مخاطر منتوج ثقافي في الاخر ماهوش البيوتر نتاعو بيتر بون. ان شاء الله باش يكون عنده امسيه وان شاء الله زاد
1: تحطوا يعني في
0: الاكثر. وعنا عمناو اللي بدينا بمسابقه قرانيه هذه بون اشهار ولا ما دعوه لانه مسابقه سناء قلنا خلينا نطلعوا شويه الليفل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
1: ان شاء الله.
0: دونك الحقيقه الى حد الان برمي الجوائز القائمه عندنا جوائز نتاع العاده الكتب و برمي الجوائز القائمه عندنا عمره الى حد الان حصلنا كعبه بيتيتر فما وعود نتاع زوز اخرين معناتها نجم يكونوا عندنا ثلاثه عمرات في الجوائز نتاع مسابقه القران وهذه انونس يبداو يحضروا روحهم. المهرجان يبدا نهار 3 اوت يبداو يحضروا رواح من المسابقه هذه
1: ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي ان شاء الله نراو بالحق عرس ثقافي في المنطقه ان شاء الله ديما نراو نوادي الاطفال في كل مكان منوره ومهبيه بصغيراتنا هذا هو اللي حشنا
0: به.
1: شكرا لك فراس القاعد المجلس المحلي بزاوية الاقصى بثريت ورئيس جمعيه زاويه الثقافه. هذا شنو كان عنا في لانفيتي هنا 20 دقيقة بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند مشوارنا متواصل حتى نصف النهار خليكم في الاستماع راجعين
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية
3: بقية الشهر على ميرم اف ام.
4: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
5: بالجارانتي.
4: لحظة مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: نرجعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرا، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: كبليسيتي كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660. Publicity.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: صبحيتنا ما زالت متواصلة في مشوارنا لليوم في صبحية الويكاند في عددها الأول في البرمجة الصيفية 2026. يا ربي صيف ممتع وجميل للجميع، وخاصة ونحن نعيش على وقع الأفراح والمسرات. نحبوكم تفرحوا أكثر، ونحبوكم خاصة تكونوا واعين بأهمية مستقبلكم في هندسة المستقبل اللي باش نحكيوا عليها بعد شوية في الانترفيو. الانترفيو في الانترفيو سعيدة جدا أن نستقبل معايا الأستاذة الجامعية والكاتبة السيدة سندس خليفة باش نحكيوا على هندسة المستقبل اللي استعرتها من عنوان كتابها هندسة المستقبل. اخترت عنوان للمداخلة هذه البكالوريا التخرج أما بعد، يعني من يدخل يقرأ تلميذ هو اللي متمهيدي، هو إن شاء الله فرحة الباك، أي في الباك، أي إن شاء الله في سيزيم، أي إن شاء الله في النوفيم، أي إن شاء الله ياخو البكالوريا، أي إن شاء الله يتخرج، أي توا بعد ما تخرج نقول له إن شاء الله يلقى خديمة. الكلمة اللي الحقيقة وإن عكست حاجة تعكس برشة أسى برشة ألم، إنه التلميذ اليوم اللي يخدم ويتعب ويقرأ ويضحي ويسهر الليلي يبدأ يستنى باش أنه يوصل للهدف الأسمى والمشروع المهني والمشروع الحياتي اللي هو باش يلقى خدمة. هل الشهادة اليوم تكفي باش أنك تهندس مستقبلك وأنك تبني مستقبل يخولك أنك يكون مشروعك يتحقق مشروعك المهني ويتحقق مشروعك الحياتي؟ المستقبل هذا كيفاش نبداو نهندسولو، كيفاش نبداو نخططولو؟ سعيدة جدا ان نستقبل معايا الأستاذة سندس خليفة، نقولها صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات، عسلامة.
0: صباح النور، صباح الأمل.
2: صباح الأمل والأنوار.
0: جايينك برشا عاد طلبة توا ناجحين في البكالوريا، وانتي يعني تعرفت يعني من خلال شين يوتيوب أقرأ خير ومن خلال المحتويات اللي نلقاوها على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو التلميذ يا ولي باش نقلدك شويه مدام سندس، ماهوش عدد، ماهوش 20 في المات و20 في الفيزيك، راهو التلميذ اكثر من عدد، راهو التلميذ اكثر من ورقه امتحان، راهو التلميذ اكثر من شهاده. صحيح ولا قلدتك؟ بصحيح
2: اي بالطبيعه. والله هو من كي نقولوا مضحك ولا مبكي، كونه معناه نوصلوا نفكروا الولي كونه ولده ماهوش عدد، معناه ولدك هذاك خاصه الامهات اللي انت هزيتو في كرشك وكل ما ايفيدامون ماهوش عدد. معناه شوف كيفاش النظام التعليمي يعمل برمجه وغسل للعقول ويخلي يخلي علاقه الولي وعلاقه الامهات والاباء مع اولادهم سطحية ومادية إلى هذه الدرجة، فهمت؟ وهو هذا الكل مجتمع الاستهلاكي، مجتمع الأرقام، كما نحكي في كتابي أرض النجوم اللي هي رواية خيالية، معناه مجتمع الكل قائم على الأرقام وعلى الأعداد والنجوم واللايكات في الانستغرام والفيسبوك، ما تاكل شيء بالأرقام، فهمت؟ ألوغ كو نورمالمون معناه هذاك ولدك، هذاك لحمك ودمك، فهمت؟ ما يعني العدد يا أخي أنت تستنى شكون يجيك من برا باش يقول لك على ولدك شنو القيمة الفكرية نتاعو ولا قيمته في الحياة؟ أصلا هو معناها ربي سبحانه خلقه، معناها ما حتى حد ما عنده الحق باش يقيمه. أبخي تشوف الفرق بين أوبتينيغ أن ديبلوم اللي هو يعطيك كفاءة مهنية، كفاءة مهنية معناها نعرف أن أنت تمشي تعمل عملية على المسرانة زايدة مثلا. بالطبيعة ماذا بيك اللي بشي شوق عليك يكون عنده كفاءة مهنية في الشيء ذاك، فهمت؟ أما الكفاءة المهنية في كونه هو يشقه ويعملك العملية ديك ما تعنيش اللي هو إنسان متربي، ما تعنيش اللي هو إنسان خلوق، ما تعنيش اللي هو مواطن صالح نجم يكون يسوق في بيام ويلوح في الزبلة في الشارع من البلار نتاعه.
0: صحيح.
2: يعني هي تعني فقط كفاءة مهنية بالضبط. إن أنت كما عندك شوفو عادم في الدار، ماك بيجيب البلومبيي يطلع، تجيب شي شيرورجيان يطلع لك شوفو،
0: لا
2: سورتو هو شيروجيان يقول قايل ماني شيروجيان وانا عنده دبلوم كبير هكا ولا
0: صحيح
2: با نو جيب بلومبي خاطر بلومبي عنده كفاءه مهنيه ما فهمت نجم نقعد نحكي لك هكا برشا راهو خاطر انت من باش نمشي تشري حوت يزمك حد عنده كفاءه مهنيه في كونه معناها عنده حوت بالبدا وتعرف الحوت هذاك
0: ولازم يكون بالحق الكلمه قلت انت لازم يكون مواطن صالح وواعي انه الحوت لما يفسد لازم يتخلص منه مش باش يبيعه مش يتسبب فيه
2: كفاءه مهنيه تقف عادي وزاد مش معناها هو خير ما نفرض انت عندك زوج اولاد زوج صغار تو الامهات اللي يسمعوا فينا نفرض عندك زوج اولاد ولا زوج بنات واحده مثلا ولات طبيبه جراحه داكوردو كيما حطينا على جراح وواحده اخرى تخدم خياطه إذا كما معناها البنية اللي هي طبيبة جراحة خير من اللي تخدم خياط إذا كما معناها هي ذكية أكثر باجتو رهوة باجتو هي معناها اللي هي تنجم تحفظ كمية أكبر من المعلومات ومعناها اللي هي تنجم عندها كل
0: توظفك المعلومات هذه
2: المتخصصتي في يدها معناها المتخصصتي فين باش تنجم تشق حتى الأخرى اللي تخيط المتخصصتي فين متاحة باش تنجم تخيط تبديلة متاع عرس وكذا معناها كفاءة كبيرة ياسر وسوفون سوفون تنجم تكون الطفلة اللي عملت شيروجي ماهيش قادرة تخدم وتدخل في فلوس والطفلة اللي تخدم خياطة وتعمل معناها ما تبديل متاع عرس وكالقفات وكل شيء هذاك تدخل في برشا فلوس.
0: لهنا سؤال أستاذة صحيح أما هما ديما احنا ديما ننظر نقول لك
2: ويقصوا ويستعملوا في المقص وفي الابرة والخيط
0: أما هو ديما يقول لك يعني أني نحب ولدي يكون عنده قيمة في المجتمع الناس تغزر له اللي هو حاجة كبيرة اللي هي ممكن فوالا
2: هو مربط الفرس أولا اللي يحب حاجة اللي يحب شهوة يعملها فعشان ريت الأم هي تسمع فينا وتحب بنتها تعمل ميدسين برا عادي باك وعمل ميدسين أمان طيبها بنتك خليها تعمل حياتها تحب ولدك يطلع لك انجينير برا عادي باك وعمل انجينير برشا راهو أولياء يقولوا نحبك تطلع لي انجينير ولا نحب عنا طبيب في الدار تحب أنت الميدسين تحبها الميدسين برا الميدسين برا الميدسين شكون شادك
0: ثم شكون يقول لك إني ما حققتش أحلامي نحب نراهم في صغاري نحب نعرف ولدي ينجم
2: هذا إيغويزم صغارك ماهمش امتداد ليك أنت ماهمش معناها ملكية شخصية باش أنت تصورهم وتفصلهم كما يحبوا وكما تحب أنت هذاك معناتها عطاء من عند ربي سبحانه هي الروح هذيك جات في كرشك أنت كانت تنجم تجي في كرش أخرى أصلا كانت تحب حتى نمشيو في القراءة الدينية معناها عند ربي سبحانه كلنا أرواح يوم لا أنساب بينهم صح ولا
0: صحيح
2: ولا أنا غلط
0: صحيح
2: ما سمعت عند ربي أنا أمك وأنا أبوك وأنا كلنا أرواح وانت كيف ربي سبحانه عطاك الروح هذيك في كرشك انت الهدف ولا الميسيون دو في نتاعك انك تعاونها باش تكبرها تتلهى بها معناها تصرف عليها تعاونها باش تشق هي طريقه في الحياه
0: تاثرها تفهمها
2: كل سوا تكون هي شيروجيان ولا تكون شيروجيان في القماح خياطه معناها ابخي تقول لي نحب عنده قيمه في المجتمع ما هو ذاك المشكل زاد ريت ان انا تعرف متفكر تمشي تنقرا في فرنسا برشا طلبة معناها احنا الكلنا يخدموا يخفوا المعون في الريستورونات يهبطوا الخضرة في المارشي يخدموا الخدم اللي تجي في بالك الكل اللي مستحيل يخدمها في تونس عليك على خاطر في تونس يربط روحه باش نمشي يقول عليه لعبة باش
0: يقول فلا
2: غادي ما يعرف
0: بسنا نكونو معناها من مش معروف
2: يخدم انتر جيمي نمبورت كوا ما فماش حاجة اسمها نمبورت كوا نخدم الكل باهين دونك تي الى ترد قيمة معناها قيمتك انت ولا قيمة اولادك باللي يقولوه العباد راك تقعد طول حياتك تلعب ولا تعب راه خاطر العباد ما يرضيهم حتى شيء
0: صحيح به العباد اللي تقول لك الباك وخذي الباك وتوا لازم يختار توجيه صحيح ومن بعد كي يتخرج نحبه مهندس وطبيب و و و والتلميذ اللي تو باش يدخل يقرا ويبدا لازم يكون متميز ولازم كيفاش تعاون هالاولياء باش يهندسوا المستقبل نتاعهم أدام سونتس أو تلميذ باش يهندس مستقبل
2: نحكي على التوجيه الجامعي خاطر مش كيف التوجيه الجامعي مش كيما صغار مش يدخلوا يقراوا زوج حاجات مختلفه. تحبنا بنحكيوا على التوجيه الجامعي
0: نحكيوا شويه خلينا خاطر احنا قلنا مستقبل خاطر توا برشا باش يدخلوا علاش ربطتهم ببعضهم توا باش يدخلوا يقراوا مثلا يبدا من سنه اولى راه ويبدا يقول لك انت راك لازم تبدا قراي وتجيب عدد باهي باش تولي لي طبيب وباش توصل لك الباك وتجيب المعدل الممتاز اللي خوالك كذا. ولما يوصل الباك بعد ما يخوك الشهاده كان ما وصلش لك الاختيار ولك الحلم هذاك يدخل في مرحلة خليني نقولني اتعب ألم يحس فما شكون اليوم ناجحين وناجحين بمعادلة طيبة لكن ما همش ساتيسفي خاطر ما وصلش حققك الحلم هذاك اللي هو اخدم عليه أو بوه أو مزرعوها فيه. فخلينا نكون واقعيين وخلينا نهندسوا هالمستقبل هذا.
2: هي معناتها كيما قلت لك بكري نقطة البداية هي الوعي كونه القراية ماهيش هي الأعداد والشيء. القراية بصفة عامة وإحنا أمة اقرأ ولا؟ أمة اقرأ التي لا تقرأ. القراية هي فعل البحث عن المعلومات والتطوير الذاتي باستمرار من غير ما تربط روحك بشهادة. أصلا الناس الكل تعرف اليوم اللي برشا شهادات تتباع وتتشري. واللي يقرا في البريفي مش كما اللي يقرا في البيبليك واللي امه قادره باش تخلص له برشا ايتود مش كما اللي مش قادره واللي عنده الكيت في الباك مش كما اللي ما عندوش والى غير ذلك. والمجتمع الكل يعرف الشيء هذا. اما فما اون سكيزوفرينيا تقول انت كون الناس تعرف اما تغطي اعرف اللي العداد راهي لا تساوي الكفاءه او المهاره اما تغطي. مثال في المفيد خلال باك توا حتى سنه برشا رام شباب يعني يعرف هو بين ظفرين النيفو نتاعو وتبدا امه فرحانه بك 15 و16 و17 على وقت سوفون هي اللي شريت له الكيت وهي اللي تصرفت له في الموضوع. دونك ديجا الانسان يكون صادق مع روحه. انت شنو تحب؟ تحب الحق المستوى الفكري ولا تحب الشهاده يا مزين من برا؟ راهو المجتمع ما يتطور الا ما يعمل ان دياغنوستيك معناها يخزر روحه بصدق يخبر روحه بصدق. فهمت؟ انت كي تمشي في الشارع التونسي يعني تشوف العوج تشوف الصخر يعني تخبر روحك بصدق. فهمت؟ ما تقعدش تكذب على روحك تقول لا المفيد في الشهاده المفيد في العداد. دونك فعل القرايه هو راهو زاد في الدماغ حاجه بيولوجيه طبيعيه معناها الدماغ دائما بصدد التعلم والصيف مش معناها زيدا مثل الناس قراية الصغار اللي شادين تليفونات ولا الانستغرام وتيك توك يتفرجوا صيف كامل في حاجات قاعدين يقراوا زيدا أما مالورزمو يتعلموا في حاجات تافهة وحاجات ممكن تفزلهم القيم الأخلاقية متاحهم. بمعنى انت عينيك محلولة وتشوف في حاجات وتسمع في حاجات مخك قاعد يستقبل في معلومات إذا أنت بصدد التعلم. التعلم يمكن واعي ويمكن غير واعي كيما تنجم تكون في الكلاس لكن ماكش مركز مع
0: مركز ماكش حاضر
2: وتعمل معناها تخوض كيما نقولوا باش تاخذ نوت كل سوا تمشي تقرا عنده ليتود ويعطيك الاكزرسيس كيما هو باش تجيب عنده 18 غير اللي الناس كل تعرفوا وانت ما تعلمت حتى شيء. احنا علاش يجي معناتها يجيك في الفاكولتي طلبه راه ما يعرفش يكتب باراجراف بالفرنسي راه
0: اليوم شنو الخطا؟ فما اليوم اجرام كبير في حق انفسنا مدام سندس اللي احنا ما نعترفوش او ما نحبوش نراو الحقيقه نتاعنا.
2: والمنافقين
0: في الدرك الاسفل من
2: ترجع للنص القراني مثال معناه فين في الدرك الاسفل
0: من النار. انا ماشي ربي معنا ان شاء الله ما نكونوش في النار
2: تعدين. لا إذا نقولك أنا كلامي نجم يكون صادم باش يحل العينين راهو النفاق آفة اجتماعية كبيرة ياسر. فهمت؟ دونك ما تنفقش روحك أنت كأم كأبو أنت شنو تحب؟ يندرى أنت تحب المظاهر وتهبط على الفيسبوك ها ولدي تميز باش توري اللي ولدك جاب معناتها عبد باهي خاطر أنت عندك عقدة نقص ولا أنت تحب الحق سعادة ولدك وتحبه بالحق يحقق معناتها النجاح في الحياة. فهمت؟ والله هكا المدة يدي فما بنية هكا خرجت باك في العائلة عادل نحكي معها شكلها شنو تحب تعمل بعد وشنو برنامجك في الحياة شنو مشروعك المهني شنو البروجي بروفيسيونيل متاعك. قاعد تخزر لي خاطر السؤال زي عمرها ما سألته الروحة يسيلو كادو بوكو جان أحفظ صب أحفظ صب أحفظ صب يقرأ 70,000 حاجة اللي ما همش باش يستعملوها نهاري في حياتهم. لكن عمرهم ما ياخذوا الوقت, وزي غلطة نظام تعليمي إفدامو, عمرهم ما ياخذوا الوقت باش يقرأوا الداخل, يقرأ ما هو بداخله, يفهم ذاته, يفهم هو ماذا يريد في الحياة, يفهم طموحاته. فهمت؟ عاد شنا جاوبتني؟ قال لي ما نعرفش المفيد حاجة توترت. يا أخي أنا سألتها قلت لها أي وين توترت؟ ما فهمتش سؤالي. قلت لي المفيد حاجة توترت. قلت لها يتوصل لوين يعني توصل لوين؟ أنت كي تاخذ لواج مثلا وما تخضرش البلاكة يهبطك في جربة.
0: ماشي
2: تقولوا لا هذه جربة سخونة برشا اللي ما تساعدنيش, ولا كالم برشا هذه ما تساعدنيش. أنت وين تحب توصل؟ شنو هي أنت مفهوم النجاح ولا الوصول في الحياة نتاعك؟ أنت كيفاش تحب تعدي نهارك؟ تحب تعدي نهارك في بيرو قدام أورديناتور, تحب تدخل 8 تخرج 6, ولا تحب كيما البنية يحكي عليها بكري تخيط تطرز, ولا تحب تعمل لوتويكول, ولا تحب تعمل ماكلة؟
0: لازم تقرأ داخلك, تقرأ خير.
2: المشكل اللي هما الشباب والأطفال عمرهم ما يسألهم السؤالات هذه, لا في المدرسة لا في العائلة. ديما يبدك حصان كور سمحني كولو جري كولو جري باش توصل. يقول لك شوف فلان وين وصل ولا باش يوصل. اي يوصل لوين؟ يوصل لوين؟ كيسكو تو فو دان لا في؟ فهمت؟ ان شاء الله الاولياء اللي يسمعوا فيا يفهموا الفكره هذه. هكا علاش راهو ترى في المجتمعات المتخلفه بين ظفرين كنا نستعرفوا كمان ترى ديما هكاك الاكتئاب الصامت الدائم اون ديبرسيون سيلونسيوز كرونيك. صح. الناس في حزن دائم
0: خاطر ماشي عارفه وين ماشي تعيش لجور وجور مدام صندس. احنا ولينا نعيش اليوم
2: تبع هي في اليوتيوب يقولوا انت ديما زاهيه وديما تضحك مدام, خاطر انت طبيعه الانسان كونه زاهي ويضحك. اللهم انت تحط روحك معناها فيك ديبرسيون كرونيك سيلونسيوز على خاطرك ما عملتش اختياراتك في الحياه, خاطرك خليت المجتمع يحكم فيك. دونك اقعد معاه ودك قول له انت وهذا تمرين نعمله انا مع الطلبه سيونس لولاني. قول له ما ينغمضوا عينينا واستخيلوا روحنا بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين. انت بعد 10 سنين كي يولي عمرك مثلا 28 سنه كيفاش ترى روحك؟ شنو هي نوعيه الخدمه اللي ترى روحك فيها؟ سوفون راهو ما يعرفش وعمره ما خم فيه الموضوع. دونك سي فريمون لو مومون دو لو فير. فهمت؟ ينجم واحد يقول والله انا نحب نبيع النباتات, واحد يقول والله انا نحب روحي نعمل باتيسخي, واحد اخر يقول كي نحب نعمل اوتويكول, واحد اخر يقول كي نحب انا شيروجي نحب نولي شيروجيان. راهو فرق ما بين واحد يقرا ميدسين وشيروجي خاطرو باسيوني ويحب, وبين واحد جست يحب يدخل فلوس, وذيك هي المصيبه في المجتمع.
0: لكن ما بين يحب والمهارات اللي عنده والكفاءات اللي عنده والمعلومات خلينا نقوله اللي عنده فرق كبير زاد في بعض الأحيان مدام سنتس. شنو معناه؟ هو تلقى ما لا يميل كما أنت قلت, أنت قلت للقراية هو أنك تتعلم معلومات كل يوم, يعني فما كالحب فما لباسيان فما شكل لا يقعد بعد يتفكر اللي هو فاته قطار
2: هو يتعلم في حاجة تعجبه عمره ما بشي فد. ان فيت هو الفكره باش تلقى التوجيه الباهي كونك تلقى نقطه التقاطع ما بين انت شنو تحب ولا شنو الحاجه اللي انت باهي فيها ولا انت خير من الاخرين فيها, يعني حاجه كومبيتونس ديستانكتيف, وما بين العالم ماذا يريد العالم, ماذا تريد انت وماذا يريد العالم ولا
0: السوق
2: ولا العالم, معناه مستعد باش يخلصك على شنو, باش يعطيك فلوس على شنو. مثلا انت تحب الخياطه وتحب الطريزه وتحب تبديلات العروسات وكل شيء تخي بيان, ثم اقتصاد ثم مارشي ثم ناس مستعده تخلص وتشري حاجات كي من هكا. وي الوغ توجيه هاي البش. انت تحب حاجه اللي ما فماش ناس مستعده باش تخلصك عليها. فهمت فازا؟ غادي وين فما مشكل لازمك ريت اللي تحبه هذاك تحاول تعمله بيفوتاج شويه pour trouver une orientation marché باش تبدا فما ناس مستعده تخلصك على الحاجه اللي انت تحب تعمل. اما مش تعمل اونيكمون اللي طالبوا المارشي
0: بدون
2: ولا اللي طالبوا سوق الشغل. فهمت؟ خاطر اذا باش تعمل حاجه جوست خاطر طالبها سوق شغل وانت ما تحبيش راه ماكش باش تطول معناها تتعلم شوية تاخذ ديبلوم وتقف غادي خاطرك ما تحبيش الحكاية وباش تنجح في حاجة لازمك التعلم المتواصل والمستمر وزي اللي نفسر في كتابي هندسة
0: فوالا هذا هو
2: فرق من بين نقرأ ولا مسكنات الطلبة وتلين بيسخفوا راهم يجي الصيف إلا ما كما المريول اللي تحطه في الماشينة لذي ويخرج
0: معك رش معناها تلمان فما برشا حاجات هما
2: تعبين إرهاق ذهني إرهاق نفسي إرهاق على مستويات الكل خاطر ما فماش اختيارات شخصية خاطر هو ما اختارش كونه يقرأ كل حاجة بيك اللي هو يحبها فهمت وعلى خاطر المجتمع يحكم بحكامه
0: وحتى هو كي يقرأ بغلا نوت تبو لازم نكون واضحين على مع رواحنا زادا مدام
2: سندس
0: هندسة المستقبل اللي انك تعرف انت شنو تحب وين تحب
2: بين أنكور إن فوا المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة اللي هي الناس عايشة في حبس تقول مش علم كونها الناس محبوسة في الأنماط الاجتماعية في المجتمعات الغربية من غير ما نسميه الدول الشباب الكل يمشيوا الليسي كما احنا لكن مش يقرأوا ليتود مش اللي يخرج ستة من الليسي يمشي يقرأ ليتود لثمانية يخرج من الليسي يمشي يلعب الكورة يمشي يعمل موسيقى يمشي يخرج مع أصحابه يشوف الدنيا يشوف حياته إلي إكزيست فهمت علاش هما مالو رزمو حتى كي تقول له غمض عينيك وقول لي وين ترى روحك يقول لك ما نعرفش خاطر عمره ما كانش عنده حتى ثقافه عامه باش يفهم الدنيا شنو فيه المجتمعات المتقدمه الناس كل تمشي الليسي لكن ما فماش الهوس بالاعداد والليسي والدبلوم والبيلوت والبريبا والميدسين وما نعرف شنو وبرشا تو انا والله نلقاو في بنتي مش تقرا في الخارج في الفرنسي وتو في الصيف هي بحذايا تقول لي يا ماما فرق كبير في العقلية كيفاش غادي قالت لي برشا يبداو يقراو معانا بروميرا ني فاش يقولوا لي والله انا ما عجبتنيش هذه باش نبطل ولا نحب نعمل اني بلونش انا نحب نسافر نكتشف العالم ويخدموا قالت لي في الصيف ما فماش هذه كيما في تونس يقوم نص النهار ويحل الانستغرام ويمشي يقعد في القهوة نص الليل معناه هذا هو الصيف معناه بلو قالت لي كلهم يخدموا ستة متاع الصباح يقوم يخطب صيف كامل يخطب تحكي لك الشباب الغربي بصفة عامة
0: الفؤاجير معناها لهنا
2: كلهم يخدموا باش يتحملوا مسؤوليتهم ويخلصوا مقرايتهم ويسافروا ويكتشفوا العالم وياخذوا قراراتهم الشخصية في الحياة مش يعيش حصان كورة خاطر أمه تحبه يعمل ميدسين ولا أبوه يحبه يعمل ليكول دانجينيور يعمل بخيبا وبعد يطلع إنسان حزين
0: واضح شكرا
2: لك انسان حزين حتى ولو عنده فلوس الدنيا الكل انسان حزين وغاضب من الحياه
0: خلينا نختموا بالامل استاذه سندس خليفه اليوم رسالتك لتليم ذاتنا يعني في دقيقه شنو تنجم تقول له
2: ايكوت طون كور لوي يل سي هذه جمله قال بولو كويلو ننصحهم في الصيف يقراوا بولو كويلو كاتب برازيلي عالمي مشهور اكتب بولو كويلو في جوجل تلقى كتابه مثلا للشيمي ترجم بالعربي مثلا الخيميائي يقول في جملة ما يقول وي إيل سي قلبك يعرف انت شنو تحب خاطر انت كامل ما تسمعش قلبك
0: خاطر قلبك مش يقول لك الحقيقة مش يقول لك انت شنو وين ماشي
2: صح انت كامل ما تسمعش قلبك باش تطلع خاطر ماش سايبك بدنك باش يقعد يتكلم ويطلع لك الأمراض الكل والأوجاع الكل والحزن والدبريسيون الكل والأمهات اللي تحب ميدسين أمان امشي أعمل أنت ميدسين سيبها بنتك سيبه ولدك خليها عيش حياته
0: شكرا لك الأستاذة الجامعية والكاتبة وكتابة هندسة المستقبل وكذلك صاحبة شان يوتيوب أقرأ خير ولازمنا نقرأ خير بصراحة الأستاذة سندس خليفة نورتنا وشرفتنا
2: يعيشك
0: مرحبا شكرا بقيت يوم ممتع كما كنتوا تسمعوا يعني الحقيقة مستقبلنا لازم واحد يكون واضح مع روحه يفهم صغيرات ويعرف شنو عندهم مني كومبيتانس راهي القراية راك انك تقرأ كل يوم تتعلم حاجة جديدة راهي ثقافة عامة راهي مهارات حياتية راهي أكبر من الشهادة جامعية ومن كفاءة مهنية هذا شنو كان عنا في الانترفيو دقيقتين بعد الحداش مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم خليكم في الاستماع راجعين
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية
3: من بقيه الشهر على نرم افهم. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: صفحية الميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: تحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
1: قيد الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: صفحية الميكان ترجع لكم بعد شويه.

0: بس وجيم ابريل وبرشا برشا برشا برشا امل وبرشا مساجات حلوه توا باش نسمعوها مع بعضنا في صبحيه الويكاند.
1: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
0: 33 دقيقة بعد 11 مشوارنا مازال متواصل في العدد الأول لبرنامج صبحية الويكاند في البرمجة الصيفية 2026. الحقيقة اليوم حبيتها حصة تكون بكلها طابع إيجابي بكلها أمل بكلها رسائل اللي احنا نجمو ديما نكونوا متقدمين فقط إذا توفرت الإرادة. مش فقط حلم مش فقط كلام, لازم نمشي للفعل الفواجير قبل ما نكتفيه يعني بالكلام وقبل ما نلومه. كل واحد يبدأ من روحه. لهنا نتفكرك القصة الطريفة, يقول لك لابار دو كولبري يعني العصفور اللي نشبت حريقة في أحدى الغابات وكل حيوانات الكل هربت, لكن هو قعد منقار وكس صغير يجيب بالماء بالماء وقال يضحك عليه قالوا يا أخي أنت ما تنجم تعمل حتى شيء بخيت وبك القطرة هذيك في منقارك. قالهم إني عملت اللي عليا. يعني كل واحد من مجاله يقدم يصنع يعطي الأمل اللي احنا نجمه بهكا تقدم بلادنا وبهكا نقدمه احنا ونحقق رسالتنا في هذه الحياة. نمشيوا للانترفيو إيهاب, يلا نمشيوا للانترفيو.
2: الانترفيو
0: في الانترفيو سعيدة جدا نستقبل بحذية مؤسس شركة إيليس وكذلك صاحب شركة أفيوناف باش نحكي اسمه. اليوم عامل شوية ضجة في الفيسبوك والضجة الإيجابية, هذا ما هما الأسماء اللي نحب نسمعوهم ونحب نتناقلوا كوسائل أعلام أخبارهم, أخبار النجاحات أخبار الإنجازات. بحذية فؤاد الكامل, صباح النور فؤاد.
3: صباح الخير, شكرا على الاستضافة في الراديو بتاعكم. عايشك
0: انت ولد الإذاعة ولد المدينة وبالتالي فرحانين برشا انك تكون ضيفنا اليوم باش نحكيوا على الانجاز اللي هو المركبة السطحية البحرية ذاتية القيادة اللي هي 100% تونسية. مبروك عليكم الانجاز هذا.
3: يعيشك بارك فيك. عيشك,
0: كيفاه جات الفكرة فؤاد؟ الحقيقة في العادة كتبدا حاجة كتخص الصناعة وتخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نسمع الشباب يقولوا لي وما نجموش وصعيبة وكأني حكر على بعض الدول دون دول أخرى وكأنه يعني شبابنا لا يستطيع يعني أن ينافس يعني كفاءات الأخرى. شنو اليوم من خلال الإنجاز هذا اللي ميساج اللي حبيتوا توصلهم؟
3: والله يعني ما فيش ميساج معين. يعني أنت قلتي نسمعوا أنه ما نجموش وصعيب ومستحيل. المشكله مش في المشكله في الانفيرونمون اللي انت فيه اللي الانسان فيه اللي يسمع ما نجموش ومستحيل وصعيب. يعني الانفيرونمون هو اللي ياثر عليك. كي انت تعيش في محيط نتاع تطوير ونتاع هندسه ونتاع تقدم وتحيط روحك بالناس اللي بالحق يقدموا ويحبوا يقدموا وتوصل للعالم, يعني تعيش في العالم ما عادش تسمع الحاجات النيجاتيف هذوما. خاطر عمري ما فكرت انه ما نجمش ولا صعيب. يعني ما جاتش المخ جمله كان ساعتك وكما انت قولي نسمعوا بيسيو كي تقعد في مع ناس يعني مثلا يخمو كان في الحرقه ولا يخمون حاجه صعيبه من غادي وحيت كل مشاكل باش تعيش معهم في مشاكلهم. لكن لازم تكون
0: انت ترتقي بروحك معناها تختار
3: اختار المحيط نتاعك اول حاجه. ثاني حاجه يعني شوف الناس الباهين فاش قاعدين يعملوا في العالم. ثالث حاجه لازم تعرف انت شكون وانت شنو. راهو تونس يعني ديما نعاودها, راهو تونس ماناش يعني عايشين في بيئه مسكره, رانا احنا في قلب العالم. كي تشوف الخريطه يعني اخر مره شفت الخريطه لقيت تونس يعني في قلب العالم, يمين يسار فوق اللوطه. دونك نحكيو ثلاثه لغات على الاقل, فرنسي انجلي عربي. يعني ننتمي لعده فئات يعني افريقيا العرب سورتو المسلمين يعني الزميرات يعني شريك الاول لاوروبا. ما عندنا مشكلة مع حتى دولة إلا العدو طبعا, ذيك دي ما عندنا مشكلة معها. لكن ما أنا مشكلة مع حتى ناسيون حتى
0: ما عندنا نقاط قوة كبيرة.
3: كي تحط روحك في الشيء ذيك وسيختو تلقى أنه فما فاق كبيرة برشا, موجة كبيرة برشا نتاع التطور اللي هو الذكاء الصناعي هو الروبوتات.
0: فوالا هذاك هو سؤالنا لهنا. انت توا مركبه سطحيه البحريه ذاتيه القياده اللي هي 100% تونسيه، في شنو تندرج؟ في اي اطار تندرج؟ يعني في اطار بحث علمي، في اطار تصنيع؟ شنو حابين توصلوا بها وشنو اهداف؟
3: هي شركه ايريس، شركه يعني نتاع سبيسيالتي نتاع الروبوتيك والذكاء الصناعي اللي انتجري في الروبوتات وفي وفي الحاجات المطوره. يعني انا متخرج يعني انجينيوري دي سيستيم انتيليجون، انظمه ذكيه. وبعد ما عملت كارير يعني في الطائرات، مازلنا في ننشف في الطائرات راهو
0: درون،
3: الطائرات ودرون زوز. جات البزوان عالمي وتونسي خاصه انه نكونوا يعني سباقين في حكايه الروبوتات، الروبوتات الذكيه. احنا في ايريس ننجو في الروبوتات الذكيه البحريه والبريه والجويه. بالنسبة للبحرية يعني لازم كان يكون عندنا نموذج بروتوتيب نتاع يو اس في، هذا هي زورق مسير ولا مركب السطحية المسيرة الذكية ذاتية قيادة. الحكاية راهي كي نشوفوا من ليتود نتاعنا، الدراسة نتاعنا الهندسية والمالية، اعطتنا انه سي تري فيزابل، تري فيزابل سورتو واحد عنده الاكسبيريونس. دونك مادام فيزابل، مادام عندنا قدره، ومادام فما المارشي السوق متوفر الان،
0: ما خفتش تقول معناها شكون باش يستعملها والوي باش يستعملها؟
3: لا انا متاكد انه فما شكون باش يستعملها، متاكدين 1000% فما شكون باش يستعملها. خاطر توا ايلون ماسك قال لك يعني باش نبيعوا تقريبا 8 مليارات روبوت، يعني تصور 8 مليارات، يعني فما باش يكون فما بزوان. سورتو الخطر توا مثلا غدوه بعد غدوه ما نجموش نعوموا في البحر خاطر معاصفه. كي تصير لنا حاجه بزوان في البحر يعني نتاع انقاذ نتاع ريشيرش نتاع سيرفيونس، ما نجموش نبعثوا عباد، ما نحبوش نبعثوا ناس يعني في وسط
0: تخاطر
3: بحياتها، النفس البشريه غاليه جدا جدا راهو. اذا نبعثوا الروبوتات، حتى كي خسرنا روبوتات
0: ما تقارنش يعني حياة بشرية،
3: وحتى الزوارق البحريه دي يعني تكون احسن ما غير ناس، ما غير التدخل البشري تكون احسن، تسوق روحها احسن، ما فماش العامل النفسي، عامل الخوف يكون يعني حتى ليتونشيتي يعني تكون افضل برشا. يعني نحاول انه نحافظ على انسان كذا، دونك نسكر كل شيء ونسيبه في البحر. يعني نجم يمشي حتى الوزن تاع الانسان هي تقريبا 200 كيلوغرام ناخذوها، مثلا مش ثلاثه من الناس، ثلاثه من الناس نعوضوهم بالكاربيرون بليسونس مثلا، ندوبلي ولا الرانج تاعنا تقريبا في سته. دونك بالنواحي كل ديما الروبوت خير، والقائد نتاع الزورق يكون في بلاصه في داره ولا في خدمته
0: عن
3: بعد، في بلاصه كليماتيزيه ولا شوفيه مور بليغلا يشوف عن بعد ويعمل نفس الميسيون اللي يعملها الواحد. اذا هذا كل بصراحة يعني ظاهر انه فما مرشي كبير، وفما
0: حتى من
3: كبير.
0: خلال التعليقات اللي لاحظتهم يعني في تحت الفيديوهات يقول لك مهم جدا انه خاصة لما تكون عندنا الذكاء الاصطناعي احنا اللي مسيطرين عليه، مش كيما باش تجيك ولا باش تاخو يعني مراكب ومعلوماتنا تولي البرة. دونك تبدا حاجات تونسية وتستعمل في تونس وبكفاءات تونسية تضمن نوعا ما حماية معطياتك، يدخل في هذا الجانب شوية فؤاد.
3: طبعا هي سوفرانيتي تاع تونس، انه هي احنا برودوي لا تكنولوجي اول حاجة لاستعمالنا الشخصي، واحنا نتحكموا في البزوان تاعنا، ما نخليوش العباد اوكي ينجموا نهار يقصوا علينا نقول لك ما عادش نبيع لك، نقعدوا يعني
0: في تبعية
3: في تبعية يعني. كبيرة برشا ولا حتى تبعية حتى دبلوماسية، فهمت؟ يقول لك كشني ما عندي وتتبع آرائي، سينقص عليك تقعد بلاش، كما صارت قبل يعني حتى في كاتسونكات باشي وقتها صارت ليسيزيو، يعني صارت برشا مشاكل من التبعية ذي ومازالت قاعدة تصير مشاكل من التبعية ذي. دونك أول حاجة نعملوا التكنولوجيا بتاعنا ونبرودويها. ثاني حاجة سيتان لوفي ايكونوميك، احنا تونس ماشيين للفقر، حاسين فقر، حاسين في القفة متاع المواطن التونسي انه قاعد بالحق عندنا مشاكل. كيفاش نحلوا المشاكل هذه؟ راهو مش بالمظاهرات ولا بالنهار كامل تشكي وداش نوا وخبزة غالية واحنا مساكن، لا بالخدمة كي نخدمه نصنعوا لرواحنا نربحوا برشا فلوس، كي نصنعوا لغيرنا ونبيعوا لغيرنا نربحوا أكثر فلوس. الحكاية سهلة، رانا احنا 12 مليون بشر ماناش مليارات، انا احنا حومة في القاهرة ربع اسطنبول،
0: هما في الصين
3: ما يرونيش ما دونك احنا يعني سهله برشا باش 12 مليون تردهم يعيشوا عيشه محترمه. والعنوان حاجه بركه، لا التكنولوجيا معناش حتى عنوان اخر، خاصه تو بموجه الذكاء الاصطناعي وموجد يعني موجة الروبوتات عندنا فرصة تاريخية كان فلتوها كما فلتنا برشا فرص أخرى ونقعد ونأكل في بعضنا دونك باش نزيدوا نفقروا والشعوب الأخرى تزيد تولي أغنى وحنا نكونوا في التبعية أكثر. دونك هذه واجب وطني للناس الكل، القيادات الفوق اللوطة الناس كل ندخلوا في الميدان.
0: لكن فؤاد لهنا ينجم يقولوا لك يعني هما عندهم سنين وعقود قاعدين يخدموا، احنا توا باش نجيو نركبوا على الموجة ماناش حاضرين. كذلك وانت قلت نقطة فما العامل النفسي كبير، فما برشا تخوف اليوم الناس الكل، ممكن حتى نربط حتى مع الحوار السابق مع الأستاذة سندس، تقول لك يعني اليوم الطلبة يخدموا فقط على خاطر الشهادة، يخدموا على خاطر نوت باش ياخذ دبلوم ويقول لك انا مهندس.
3: والله انت قلت لي عندي عندهم سنوات يعني يخدموا، احنا سابقين هم عندهم سنوات، هم يمصوا في المهندسين نتاعنا والطب نتاعنا والتقنيين نتاعنا والذكاء نتاعنا ويمصوا ويخدموا به. اذا يعني سير الحكايه اون كور سيركويت الحكايه هذه ونخليه عندنا، لكن فما مجهودات معينه لازم تصير، فما نقول على عصا سحريه موجوده راهي. اول حاجه نخدم على
0: كيفاش موجوده قول عليها هذه حاجتنا
3: سهله لا بسيكولوجي نتاع سوسيو بسيكولوجي تسمى، نخدم على سوسيو بسيكولوجي. احنا بعد الثوره بالضبط في نهارين يعني الناس كل شيء في الصف به هذيك العصا السحريه نخدم عليها. السوسيو بسيكولوجي عندها دخل كبير في المجتمع، انه نعاودوا يكون عندنا ثقه في انفسنا ونتحدوا فما حاجات يعني ديزوتي سبيسيال يعني. اثنين الدبلوماسيه الايكونوميك، يعني الدبلومات نتاعنا في العالم يبيعوا منتوج تونسي. ثلاثه العقليه، نخدموا على العقليه ميتا تفكير نتاع التونسي. وصدقني يعني التوانسه كي تعطيهم يعني الحلم ولا تعطيهم امل، مش حلم امل، راهم يمشوا فيه وينجحوا فيه بالباهي بالباهي. اما كي انت ما تعطيش امل بحق تصورها لهم السبورة كحلة ما يمشيش فيها. دونك من أهداف أفيوناف أول حاجة وآيلس وحتى نوماد مثلا، أنه نخلق الأمل لذاك وأنه نوريه للناس أنه ها بحالة بسيطة صنعنا لكم USV وهنا قاعدين بيعوا
0: فيها. طلبت برشا تجربة، طلبت يعني مهندسين عندهم خبرة، وإلا يعني أمنت في بعض الشباب أمنت يعني كيفاش كان الطاقم.
3: ما تتصوروش قديش الحكاية متاحة، مش نقول سهلة، لا مش سهلة، فما برشا صعوبات، مش صعوبات، تحديات تحديات يعني بالحق يعني. وذيك خدمتنا مش واحد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ روضة وابتدائي وكوليج وثانوي وفاكولتي وبعد يقول لك صعيبة الحكاية، تبي ما عادش تقرا كي حكاية كما كانت صعيبة، ما عادش تقرا فاش قد قالوا فيك وانت فاش قد كي تمشي للقسم فاش تعمل. اذا بعد ما يقرا 21 عام قرايه ما يجيش يقول تقنيا هذه ما نجمهاش ولا صعيبه، سهله حكيت ما قريتهاش اوكي تعلمها. اذا النيفو نتاع المهندسين اللي عندنا يكفي لارجمون سوفيزون باش نعمل حاجه كيما هكا. ما لقيناش صعوبات، لقينا تحديات. وجست
0: كيما شنو التحديات؟
3: التحديات هم انفسنا اول حاجه، لي زيكيب يعني ما نجموش، مش ما نجموش، هذه كيفاش نعملوها، هذه شنو حاجات ما ريناهمش
0: اول مره.
3: التحدي نتاعنا الوحيد هو الخيال نتاعنا، حتى للصغار حتى لاي واحد. واحد ما نجمش يتخيل حاجه ما يعرفهاش، ما نجمش يتخيل بطو زورق مسير ما يعرفوش، عمره ما راه ما نجمش تخيله. اذا كي انت تنجم تخلي الناس تحلم معاك ولا توريهم ولا تقول لهم هذه هي فيزابل، اجا معايا تشد يد الصغير ولا الكبير وتهزه يمشي معك وبالحق يبدا فرحان انه عمل الشيء هذاك. دونك التحدي الاول نتاعنا هو الخيال نتاعنا اللي احنا من، لكن كل شيء باقي متاح يعني، الماتيريال متاح، ليكيبمون متاح، كل شيء يعني موجود.
0: اليوم بحكم احتكاكك يعني بخريجي الجامعات، جامعات الهندسه، شنو تحسوا اللي ناقص مهندسين فؤاد؟ برشا خاطر يقول لك ما قيتش وين باش نخدم، وين باش نعمل ليزيكسبيريونس، وين.
3: والله انا مشيت نقري في الف في الف في الفاك، مشيت قري في الجامعات في تونس، قريت في لينيزو في لوبي في ليساتسوسا، في قريت في شويه جامعات في لقيت انه التأطير ناقص شويه والمحيط ناقص شويه والرود ماب نتاع المهندس ولا نتاع التقني مش واضح قدامه، يجي يقرا ما فيش فيهم حتى شيء، صبوله في الكور حاولت اعمل ثوره صغيره وعملت ثوره صغيره، عملنا يعني سيرتيفيكاسيون تاع 450 واحد تقريبا في الروبوتيك، في الذكاء الصناعي، في الكمبيوتر فيجن. ومن بعد لقيت هذا كل نجم نهبطوا للليسي ونجم نهبطوا للكوليج وحتى البريمير، يعني جوست تعطيهم دي بروجي معينين تخليهم يخدموا حاجات عمليه وتعطيهم امل بشركات معينه. هذا كل حطيناه في في في تصور، يعني في حاجه اسمها نوماد، ستارت اب نوماد، باش نسهلوا للناس الحكايه دي، نخليهم يقراوا بطريقه ذكيه الهدف نتاعها انها تطور السكيلز اللي عندهم وتخليهم يمسوا لي روبو الغيال. هكا علاش غادي نعطيو في حاجه
0: نوعها بين النظري والتطبيقي، يعني شاسع، فرق شاسع كبير. ممكن نقول لك احنا عندنا المعلومات لكن كيفاش باش نطبقوها. انت تو قلت لي صغيرات، يعني صغير لما باش يمس الحاجه صحيح باش تسهل وممكن يكبر فيه الطموح. ولهنا ممكن باش نفتح قوس على فكره لونتربرونيا. يعني اليوم ما عندناش مهندس اللي خمم باش يخرج بمشروع مهني ومشروع حياتي، يعني ما عندنا شكون يستنى في بلاصه، شكون يستنى في خدمة باش تجي. شنو تجاوبهم؟ شنو تقول لهم؟
3: اللي نقول لهم يعني فما جاب كبيره ما بين المهندسين وجماعه الماركتينغ. يعني نقول له اي واحد يحب يعمل حاجه لازم يبدا بالماركت، بالمارشي. خاطر ساعات عنده فكره مزيانه كل شيء، جوست اللي قدامه نجم يصنع، مثلا مهندس نجم يصنع روبوت يتحرك، اما يصنع صغير هكا ويصنع ويقول لك اوكي راه الدوله ما عاونتنيش ولا شنو. لازم تفكر اللي لونتربرونور تبدا بالمارشي بتاعك، تبدا بالكليون بتاعك، لازم الكليون بتاعك تلقاه فرحان وراضي كل شيء. كيفاش انت تلبي طلبات بتاع الكليون بتاعك؟ واحد، وما تخممش في المارشي بتاعك في تونس، ما تخممش المارشي بتاعك في في في, في حومتك، في مدينتك. راه ما فماش في مدينتك، يعني سي بون كله الناس كل قاعده تاكل وتشرب وتروح ترقد وتمشي قهوه. يعني مش عامل حاجه انوفاسيون، راك مش بيعها في حومتك ولا لجارك ولا ما سي، ولا ممكن شيء ما عندك. ما مش خمم في المونديالزاسيون، خمم انك تبيع في روسيا، خمم تبيع في افريقيا طالبه، خمم انك تبيع في تبدا في تونس، تنجم تبيع في تونس وتبيع لبرا. يعني خمم مشاريع كبيره اكبر من اللي قاعد تتخيل فيها. نرجع لك مشكلتنا التخيل، الإيماجيناسيون، البريباراسيون، اون تري بون إتيود لازم تكون موجودة باش تنجم تقدم.
0: رسالتك اليوم للشباب فؤاد وللصغيرات، أنت خاطر قلت لي توا عندكم بروجي أنكم تحبوا تمشيوا للتلميذات وتكونوهم في الدومين هذايا، المستقبل اليوم مستقبل الشباب لك في ثلاثة كلمات أو أربعة.
3: أوف أول حاجة يعني واحد يعني يتوقع على ربي والأخلاق، لازم يكون عنده الأخلاق مرتفعة جدا. ثاني حاجة يحط الانفيرونمون متاعه اللي داير به من الصغير حتى الكبير بناء، يبعد عن السلبيات، يبعد عن الناس المحطمة، يبعد عن الناس اللي تحطم، ويتخيل ويحلم ويحضر، يبدأ يحضر وما يضيعش وقته في السكرولينج فيسبوك انستغرام تشنوم بالبش، يضيع في وقته في الراوة ذيك. يعني ملهيات اللي تقتل لك 70-80% من وقتك. كي انت تعطي 30% من وقتك الحاجات ما فيهمش فايدة، ما تنفعكش، تنفع ناس اخرين، انت ما تنفعكش. اللي جاء خسرت الباتي. اذا تبدل 70% من الوقت اللي ضايع ذاك، خلي ساعة في النهار مش مشكل، اما تبدل 70% من الوقت ذاك في حاجات اللي تتعلم بيهم. اول حاجة تعلم الذكاء الصناعي، تعلم استعمال الذكاء الصناعي بطريقة بناءة. يعني مش تسأل زعما ماتش تونس وكيد شنو نخسروا ونربحوا شو بشي جيد يجاوبك صحيح، ما مش هذاك ذكاء صناعي. تعلم استعمل الذكاء الصناعي بطريقة إيجابية وبناء.
0: أعطينا هكا يعني فكرة شنو الذكاء الاصطناعي.
3: الذكاء الصناعي تو نجم يعمل لك الكونسيبسيون ميكانيك، يعني كي تربط الذكاء الصناعي نتاعك باللوجيسيال نتاع كونسيبسيون ميكانيك، تقول له صور لي،
0: يربحك وقت معه،
3: مش يربحك وقت، يخدم لك اسيستون تاعك، يخدم لك ايكيب نتاع 3-4 من الناس. وانت مش لازم تكون متمكن من ليزوتي هذوك. قبل كنا لازم تقرا 3-4 سنين باش تتمكن من روتين نتاع كونسيبسيون مثلا ولا نتاع بروغراماسيون، تو ما تحتاجش. انا وصلت يعني واحد يعني مدير شركه ما شاء الله عليه وكل شيء، يعني عنده احتياج باش يعمل ابليكاسيون يجري بها الشركه، هو الابليكاسيون الاخرى 30 مليون وهذه ب 10 ملايين ونشوف شو في ظرف ربع ساعه عملنا ابليكاسيون كامله تجري الشركه نتاعو. التلميذه نجمه تعمل ابليكاسيون تاع جيستيون تاع ايكول كامله في ظرف 4 دقائق. اذا تستعمل الذكاء الصناعي الاستعمال الحقيقي نتاع الذكاء الصناعي اللي تعمل على خاطره اللي يخلي توا الحروب في العالم على الذكاء الصناعي نفسه يعني مثلا او كلود
0: هذا باور هو تولى ما يملك المعلومه ما يملك الميدان
3: بالضبط هذيك قبل اما توا توا تولات
0: الذكاء الصناعي
3: بالضبط دونك تستعمل الذكاء الصناعي باش تعمل البلوس وابار الذكاء الصناعي لازم تخمم سيستم يعني تخمم الميكانيكس ما نضيعوش الالكترونيك والالكتريك خاطر اوكي الناس كل تو ماشي في الذكاء الصناعي باش تعمل ابليكاسيون ما تو الدومين تاع الابليكاسيون باش تبيع ابليكاسيون وكذا ونعمل سيت ويب وكل شيء تو ما عادش صحابي كل اللي برشا عندهم شركات تاع ديفلوبمون انفورماتيك سكروا مش قاعدين يسكروا ديجا سكروا اذا تمشي اكثر للميكانيك والالكترونيك والالكتريك يعني لي سيستم من خلينا نأخذ إكزامبل يعني الـ USB مثلاً البطوة ذي الزورق المسير استنسيز سيستم كامل في الإلكترونيك يواجه الصعوبات متاع الطقس وكل شيء في نفس الوقت يعني قدي بقى ذكاء صناعي جزء دونك تخمم ككل وكسوليشن فهمت هذيك هو المستقبل اللي راه فيه هنا الروبوتيزاسيون دي شوز الاوتوماتيزاسيون دي شوز اتخافير الذكاء الصناعي اللي هو عنده بيرسيبشن تاع الانفيرونمون تاعو
0: ونجم نجيب هو توا الدول المتقدمة يعني في الصناعات هذه
3: والله الدول المتقدمة أول ما بديت بزوا متاحة جاو لتونس جاوني ليانا مثلا فؤاد أصنع نعرفوكم تعال عندكم طائرات عندكم كذا نجم تصنع الكومبوزيت نجم تصنع الميكانيك نجم تصنع كل شيء وعندكم اكسبرتيز برش كبيرة برشة في الذكاء الصناعي في المسيرات في كذا دونك جاو لتونس نحكي على الدول الكبيرة جدا جدا جدا لخطر يعرفوا قيمة لا كرياتيفيتي توا لي زوتي الناس كل عندهم أبار إيغال نحكي أبار إيغال كلنا عندنا أكسي لكلود كيكا ولا كلنا عندنا أورديناتورات لكن مش الناس كل كرياتيف لا كرياتيفيتي تبني عليها وتنميها وتخترع بها
0: الكرياتيفيتي معناها حاجة هكا دون وإلا تكتسب
3: هي يعني انت مشيت مبابيه في حاجه بسيكولوجيك قوية برشا خمرت فيها برشا هي اول حاجه حسب رايي الشخصيه يعني مانيش بسيكولوج مانيش
0: اما حكم التجربه
3: الكرياتيفيتي من الاخلاق نتاعك من الاسلام ليت الاسلام هذاك تخليك انسان كرياتيف ما تنجم نعدي ساعتين كامله باش نفسر لك كيفاش الاسلام يخليك يعني كرياتيف يعني هيك الصلاه تاعك الكوميتمنت في الصلاه نتاعك وفي وتبدا تخير بالضبط تخير في الجنه تخاف من النار مخك يعني يعوم بالباهي يعني يخليك يعني عايش في عوالم اخرى يقوي لك الكرياتيفيتي نتاعك ويقوي لك الكرياتيفيتي باخلاق خاطر اللي صنعوا قنبلة ذرية عندهم كرياتيفيتي بصراحة ما عندهمش أخلاق فهمت يخليك تقوي الكرياتيفيتي بتاعك بأخلاق دونك الأخلاق الجينات متاعنا زادة الجينات عندها دخل كبير انك تونسي خاطر الأجداد بتاع الأجداد متاعنا عاشوا حياتهم كل في صراعات احنا في قلب العالم بالحق حاجة باهية اما مشينا او مرة نحتلوا كذا روما هو ريو احتلونا هما يعني خلينا نواجه دونك جينات متانا تطورت ذكاء معين في التونسي يخليه يعني انسان سيادي انسان يحب ياخد البوزيشن رقم واحد مش رقم اثنين انسان منتصرين دونك عنا في الجينات عنا في ديننا في اخلاقنا في مجتمعنا دونك لازم نوظفوه بالصحيح وكاو هذا رأيي في الموضوع وسامحوني لو كان كنت معقد شوية الحكاية
0: اللي لا هذاك هو اللي حاجتنا به اليوم تليم ذات صغار فؤاد شنو تقول لهم اللي راهو القراية صعيبة والقراية مجحفة ومتعبة واللي يحلموا باش يكونوا غدوة مهندسين وصانعين
3: والله تليم ذات صغار انا تو قلت لك حليت يعني ستارت اب كاملة ماشية في الموضوع بتاع انه نفسروا لهم علاش قاعدين يقراوا في اللي يقراوا فيه طب الرياضيات مثلا تيوغرام دو بيتاغور باش عم بيه سينيوس
0: يعني دلتا هذيك باش عملت بيت
3: بصراحة مهمة جدا لازم يفهم شو معناتها تيوم تيوغرام دي بيتاغور يفهم شو معناتها سينيوس حقيقة يحب لازم يراها قدامه في الروبوت اللي يتحرك كيفاش باش انا باش يعمل زي قائمة الروبوت يعني تعجبني برشا حكاية البناية يعني صام في تيوغرام دي بيتاغور باش يعرف زاوية قائمة عنده مثلث مش مثلث عنده زخيت هذيك في ثلاثة أربعة خمسة عقد يجيبها لقد قد دونك هذيك نعلمو به في الـ في الـ في الانفورماتيك في الروبوتيك في الـ في الاسترونومي كيفاش يوصل لك الضوء نتاع الشمس كيفاش لي كابتور نتاعك هذوما كل حاطينهم في النادي نتاعنا اللي قاعدين نعملوا فيه تو باش الصغير يعمل علاقه ما بين قرايته والحقيقه خاطر القرايه نتاعو يقرا يقرا مش فاهم على الشقرا واش بيقرا فيه قوم وفيه سبعة متاع الصباح بشي في البرد في الشتاء في المطر في السخانة هذا كل لازم يكون عنده سنس باش يربط ما بين اللي يراه فيه واللي يقرأ فيه ولا تشوفه كيفاش يعني يولي هو بيدو يلوج يلوج كيفاش مثلا لابريسيون في الفيزيك كيفاش الفرجدار قاعد يبرد الكليماتيزور كيفاش قاعد يبرد تو انا هو خارج برد من الكليماتيزور كيفاش
0: كيفاش
3: معناتها يعني فما حاجه شنو هي الحاجه هذيك دونك قريه الفيزياء الغاز كيفاش الواحد يبرد كومبريسيون تبرد الغاز هذيك يعني بالحق يعمل جو كوكوت كيفاش تخدم
0: يفهم ما اللي قاعد يقرا فيه ويتميز فيه
3: بالضبط شبيه كوكوت تسخن اكثر من الكسرونه
0: هذا كل مهم أسئلة تجي للبيلنا ما موجودة احنا قريناها
3: موجودة قريتوها الناس كل قرأوها وناس كل أما جوست قرأوها دي تيوريم وخرجوا منها وكوا دونك احنا نستعملوا فيها غير مو نستعملوا فيها نحسبوا فيها ونخدموا بها يعني الحكاية دي ونختبرها في النادي نتاعنا نخدموا بها في الصغار باش يفهموا العلاقات
0: كلمت الختام فؤاد شنو المشاريع القادمة ان شاء الله اللي باش تراهن عليها
3: والله هو إن شاء الله بإذن الله برشا مشاريع وطائرات عنا فيها شوية خدمة احنا نحب مدينة مساكن راهنت على انا شخصيا انا اصيل مدينة مازي كامل اللي هي مدينة جميلة جدا بالضبط وراهنت على مساكن خلت مساكن فيها بوبولاسيون اكبر نحكي على 100 ألف و 120 ألف ساكن وقريبة برشا حاجة معينة استراتيجيك معينة اخترنا مساكن وراهنت على مدينة مساكن خلت فيها طاقات كبيرة برشا برشا برشا إذن الحاجات الجاية إن شاء الله خرجنا منها طائرات مساكن وتوا قاعدين نخرجوا منها روبوتات عملنا الـ USB إن شاء الله تنعلمكم بالحاجات الجديدة المزيانة برشا يعني وتكونوا أنتم الأوائل اللي
0: تتعلموا فما تاول الأطفال
3: مشروع الأطفال هذا بدينا فيه يعني قاعدين كل نهار نقريه في الأطفال باش يكون فما علاقة بيناتهم هما والروبوتات نصنع فيهم نجيبهم مع بحثية ساعات هكا يشوفوا الامبريسيون 3D يشوفوا كيفاش تحرك كيفاش تعمل كنترول دونك هذا هو اللي زاد ماشيين فيه في في في مساكن نفسها في قلب مساكن يعني في عمارة تبارك الغادي وقاعدين نخدموا في خدمة أخرى زاد على الانترناسيونال إن شاء الله نخبركم بها ان شاء الله في وقت
0: قريب يعني
3: في الروبوتات الذكاء الاصطناعي الديسيجن الذكاء الرقمي الادوكيشن برشا حاجات مزيانه ان شاء الله نسمع بها ان شاء الله في وقت قريب
0: فك في المعلومه بس شكرا لك فؤاد الكامل مؤسس شركه ايريس وافيوناف بالتوفيق وان شاء الله نستضيفوك يعني وفما انجازات اخرى
3: شكرا. باذن الله باذن الله
0: شكرا لك كما كنت تسمعوا امل ثم الامل ثم الامل ثم انك تثق في روحك وتفتح مجال لك الخيال الشاسع والواسع هذا شو كان عنا في الانترفيو مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحيه لوكان بعد شوي نقراو شويه كومنتارات ايهاب ميسالش خليكم في الاستماع راجعين
1: صبحيه الويكاند مع هاله بنجيما انت

0: نفعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أرم أفام
3: في مساكن،
1: في سوسة،
3: والمنستير
1: على 99.8.
3: على 99.8
1: صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة.
5: 9 دقائق بعد نصف النهار، مازلنا مواصلين المشوار في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، نختمها مع تعليقاتكم. صباح الخيرات والمسرات مدام منيرة بوزعبية، مدام نسرين كحلون تحب تهني ولدها راشد بمناسبة عيد ميلاده 18، ما شاء الله، تقوله كل عام وانتي حي بألف خير.

تحية المدام زهية ميلاد واليسري خليفة يسمعوا فينا. تحية لكم، شكرا لكم على الثقة والمتابعة. مدام ثورية زاوي تحب تقدم تحية لعمتها نجاة زاوي بمناسبة التخرج، ولدها محمد عزيز برتبة تقول ملازم أول، وتقول إن شاء الله ديما متألق وناجح.

صباح الخيرات نقولوها مدام زهرة كرموز، مدام نجيت بابا، مدام زهرة زقر، تحية لها صديقتنا صديقة البرنامج. تحب تقدم تحية لبنتها رحمة وبنتها رانيا ورندا، وتقولوا بنت خوها صابرين زقر في ألمانيا، وتقول لهم ربي يجيبكم على خير، ربي إن شاء الله يرد غربتهم. أغنية البنية كاظم الساهر موجودة عنا إيهاب، يلا نسمعها بعد شوية في البلاي ليست إن شاء الله. هذه إهداء من عند مدام سعاد إرقايق، تحب تقدمها لبنتها أو الحفيدتها، فلا ما أغلى من البنت، كان بنت البنت الحقيقة بشرة والبيس.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد. وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير. أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8

fm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على نرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي باغا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: مقيد الاشهار على RMFM.
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي.
4: بالجارانتي.
3: لحظة، مازال خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية.
4: الأصلية.
3: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
5: Publicité.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهار على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام. على رام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قد لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ايناكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام، على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على رم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
3: قيت الشهر على رام فام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوق في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنة.
2: كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرام فام مع عقاريت جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على كرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بوبليسيتي
2: الموسيقى نون ستوب على الأرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على الأرام فام. على الأرام فام.

0: Pane.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: Mauca pane.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم.

0: سي بي مساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
1: الأصلية.
0: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارانا فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بيبليسيتي.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بيبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالن؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
1: قد لك يا حاج استخيكتو غمدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بيبليسيتي.
6: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: بيبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: كم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنة على بنة. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: bien sûr. Français.
1: بنادم جمع مكملوا بيهم
2: خصي مرة ديالت ما الجباين حصلت لك شي حاجة سي شريف عتخربق لك الشاشة
1: فين بحنا بالله
2: اه والله
1: فين مجال
2: اي مجال اليمين
3: يال
4: سيكي الموزيكا نون ستوب على رم فامة بنت الموزيكا نون ستوب على رم فامة

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رما فام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: à www.rmfm.net.
1: رمفم.net.
2: رقية الشهر على رمفم.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
5: أنا اخترت كونكورد.
4: وانتي وقتش؟
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
7: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي.

0: انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
0: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: حياتك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
3: قيت الشهر على لارم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الإشهار على rmfm. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: كبريسيتي
1: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. النوبة
3: النوبة.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. معليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام ديما معاك
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: النوبة

0: مع تحية شركة تونس كاسات المنطقة الصناعية حمزة.
1: النوبة
2: النوبة
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
3: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1
2: 71 177 1
3: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: شكرا.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام